حرامات العمر وياك ضاع وحرامات العمر وياك ضاع وضاعت سنيني نسيت الدنيا كلها وياك وكنسيت الدنيا

أنا الربيت، أنا الداريت، أنا الربيت كل ظني، أعوض بيك عمري الجاي وكريد الجازي كل تعبي، وأريد اليوم حق رباي، أريد اليوم حق رباي.

حسبتك عيد، حسبتك عيد وافرح بيك، وضو الدنيا بعيونك، وكضو الدنيا بعيونك، ما حسبت يوم تروح وعيش العمر من دونك.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

0: próxima.
1: راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
4: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد اف ام.
0: الرشيد اف ام
4: صباح الخير.
5: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
6: سلام على هضبات العراق وشطح والجرح والمنحنى
5: وبغداد.
7: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
5: والعراقيون
8: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
5: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، صباح الورد والنوير، صباح الوجوه الحلوة، صباح الوجوه المنورة اللي تنور المكان قبل أن ما تشرق الشمس، صباح الأمنيات اللي تتحقق بإذن الله تعالى واحدة بعد الأخرى، مثل ما يومية تشرق شمس نهار. صباحكم فرح وسرور وبانجور. صباح الفرص الجديدة والأيام اللي تتجدد. يمكن اليوم يصير شيء حلو، أوكي استغلوا إن شاء الله كل الأحداث اللي تكون مرضية لكم وتوافق مزاجكم، ونتمنى لكم صباح معطر بذكر الله والتوكل على الله والإخلاص في النوايا. اخلص نيتك وتوكل على الله، سع سيارتك أو تصعد باص أو تروح مشي.

صباح الفل والعافية والهنا أحبابي. أكو تعبيرات عندنا بالعراق، هو مو بالعراق يعني بال شو نسميها، بالثقافة الشرق أوسطية وتحديدا العربية. أكو عندنا تعبيرات أو توصيفات يعني ممكن واحدة منها تدل العجز أو استحالة حصول الشيء، أو ممكن واحدة لتكذيب الشيء أو إلى آخره. من هذه المصطلحات أو العبارات دائما ما نسمع لبن العصفور، نقول لو شو تريدين أجيب لك لبن العصفور، تردي أجيبه، مو على أساس أنه لبن العصفور فشي مستحيل، لكن ممكن يجيب الشخص إلى شخص آخر دلالة على أنه هو يعني بس يريد يساعده. زين، نعوف هالأشخاص يحبون بعض، وخلونا نعرف سالفة لبن العصفور اللي انضرب بيها المثل في الاستحالة. أهلا بال 360 درجة. تبين أحبابي أنها حقيقة علمية وليست مجرد خيال. نعم، العصافير والطيور لا تمتلك غددا ثديية مثل الثدييات، لكن بعض الأنواع تنتج مادة غذائية تشبه الحليب تماما من حيث الوظيفة والأهمية، ويطلق عليها علميا اسم حليب الحويصلة. شنو هو لبن العصفور علميا؟ هو مادة مغذية جدا وإفراز طبيعي ينتجه الجهاز الهضمي لبعض أنواع الطيور، تحديدا أي طيور؟ الحمام، اليمام، النحام والفلامينغو. فلامينغو ما أعرفه ولا النحام. المهم، بعض أنواع البطاريق أيضا مثل البطريق الإمبراطوري أحبابي. زين، هذه المادة ما تخرج من ثدي بل تفرز من بطانة الحويصلة، وهي كيس عضلي في أسفل مريء الطائر يستخدم عادة لتخزين الطعام قبل هضمه. كيف يتكون؟ الآلية البيولوجية عندما تقترب بيوت الطيور من الفقس، يبدأ جسم الطائر الأم والأبعد في بعض الأنواع كالحمام بإفراز هرمون يدعى البرولاكتين. لكن هناك مفاجأة علمية. البرولاكتين هو نفسه الهرمون المسؤول عن إنتاج الحليب لدى أمهات البشر والثدييات. نعم، وتحت تأثير هذا الهرمون تبدأ الخلايا المبطنة لحويصلة الطائر بالانتفاخ والامتلاء بالمواد المغذية، بروتينات ودهون وإلى آخره، ثم تنفصل هذه الخلايا وتتجمع لتشكل مادة سائلة سمكة يشقها الطائر من جوفه ليطعم بها صغاره في أيامهم الأول. طبعا شكل لبن العصفور ومكوناته لا يشبه حليب البقر السائل، بل هو مادة تشبه سائلة، شبه سائلة صفراء اللون، قوامها يشبه قوام الجبن أو الجبن الخاثر المتكتل. المكونات لهذه المادة طبعا قيمته الغذائية أعلى بكثير من حليب الثدييات. نعم، بروتينات، دهون عالية جدا، ويحتوي على نسب تركيز بروتين ودهون أعلى بكثير من حليب الأبقار. كما أن هذا الحليب غني جدا بالأجسام المضادة لحماية الصغار حديثة الولادة من الأمراض وبناء جهازها المناعي. طبعا هذا الحليب خال من اللاكتوز،
على عكس حليب الثدييات، فلا يحتوي حليب الطيور على سكر الحليب اللاكتوز، لأن الطيور لا تمتلك الأنزيمات الهاضمة له. الحمام واليمام الأم والأب ينتجان حليب الحويصلة، ويعتمد الصغار عليه كليا في الأسبوع الأول بعد الفاقس. طائر الفلامينغو أو النحام ينتج حليب حويصلة مميزا جدا بسبب لونه الأحمر الوردي المائل للدم، والسبب يعود إلى احتواء الحليب على نسبة عالية من الكاروتينات أو الصبغات الناتجة عن أكلهم للمحار والطحالب وغيرها. يتم إفرازه طبعا من الغدد المبطنة للجهاز الهضمي العلوي، وتطعم به الأم صغارها الذين لا يستطيعون تناول طعام البالغين بسبب شكل مناقيرهم في البداية. طيب الآن وما يهمنا في الموضوع، لماذا صار مضربا للمثل في الاستحالة؟ السبب سببين. أولا الكمية الشحيحة جدا، الطائر ينتج قطرات معدودة تكفي فقط لصغاره ولأيام قليلة جدا، يعني من 3 إلى 10 أيام بعد الفقس، وبعدها يتحول الطائر لإطعام صغاره الحبوب والطعام العادي. ثانيا صعوبة الاستخلاص، من المستحيل حلب الطائر بالطرق التقليدية، لأن المادة تفرز داخليا في جوفه ويقذفها فرزا لصغاره، لذلك علميا المادة موجودة ولها نفس الخصائص الحيوية للحليب، لكن علميا يبقى الحصول عليها من 4 و7 المستحيلات.

أصدقائي وأحبابي المستمعين، من البارحة وأول البارحة تم تداول خبر مروري حول يعني فهم البعض بأنه هو إلغاء للغرامات أو المحكمة ألغت قانون الغرامات من اللي فرضت من قبل مديرية المرور العامة وإلى آخره. طبعاً أنا أعتذر لكل الناس، لكل المتلقين عن بؤس صياغة الخبر، يعني كانت صياغة الخبر هذا بائسة جداً وتهويل جداً، وضيعوا السالفة وما مفتهميها. الناس أخذت أنه إيه الحمد لله سقطت غرامات العلية، إيه بعد ما يغرمونا، إيه ما أعرف شنو، ماكو هيجي شيء. الموضوع غير بالمرة. بخصوص إبطال العقد، تعالوا أنا وياكم نفتهم اللي صار قانونا كلمة كلمة. ما تم تداوله أحبابي أوحى بأن المحكمة أبطلت عقد منظومة الكاميرات بالكامل، مما قد يفهم منه إنهاء المشروع أو عدم قانونية وجود الكاميرات بحد ذاتها. ما جاء في القرار مستمعينا، المحكمة قضت ببطلان محل العقد جزئياً فيما يتعلق بشق استيفاء الغرامات. يعني شنو؟ أي أن المحكمة أبطلت البند الذي يمنح الشركة الخاصة حق تحصيل الغرامات من المواطنين، لأن ذلك يخرج عن نطاق السلطة الممنوحة بموجب قانون المرور النافذ. القرار هنا أحبابي يخص شرعية إجراء مالي داخل العقد، لا شرعية العقد كمنظومة تقنية أو إدارية. اثنين، بخصوص الغرامات، وهذا الخصوص هو اللي يهمنا، ما تداوله الخبر أوحى بأن المحكمة أبطلت الغرامات نفسها، أي أن المواطن غير ملزم بدفع الغرامات المرورية التي ترصدها الكاميرات. وما جاء في القرار، المحكمة أكدت أن استيفاء أي مبالغ من المواطنين من قبل الشركة يعد غير قانوني، لأن قانون المرور حددت جهات المسؤولة عن ذلك، ولا يحق للشركة أن تحل محل الدولة في جباية الأموال العامة. مستمعينا، القرار لا يعني أن المخالفة المرورية غير موجودة أو أن الغرامة باطلة، لا، يعني إنه الجهة اللي تستوفي الغرامة اللي تغرمك يجب أن تكون جهة حكومية وفق القانون وليس شركة خاصة. طبعاً الخبر المنشور ركز على النتيجة الشعبية اللي تهم المواطن، وهي عدم دفع الأموال، وتجاهل كل الحيثيات القانونية الدقيقة اللي استندت إلها محكمة التمييز الموقرة. هذا النوع من الأخبار أحبابي طبعاً يحدث تضليل معرفي، لأنه ممكن يظن المواطن أن القرار ينسف النظام المروري برمته، بينما القرار في حقيقته أحبابي يهدف إلى تصحيح مسار قانوني يمنع الخلط بين السلطة السيادية للدولة في جباية الغرامات وبين العقود الخدمية مع القطاع الخاص.

0: صباح الحب معاكم بان الموسوي ووسام ماجد وراديو الرشيد وبانجور. أحلى أحلى
1: أحلى وسهلا لو عيني شولك
0: حلو صباحكم حلو إن شاء الله حبايبي، وأهلا بكم على 077-00-11-4-5. تحية لكل الناس وكل الأحباب اللي شاركونا بمسج صوتي أو مقروء على تطبيق واتساب للبرنامج، ونبدي من أخونا أزاد أبو جعفر. صباح الخير، صباح العافية، شكرا للبطاقة الصباحية. أيضا إلى مصطفى الجبوري اللي يقول اللهم اجعلنا مقبولين بكرمك، مكفولين بذكرك، مشمولين بعفوك، واجعلنا من ورثة جنتك، آمين يا رب العالمين، وإياكم إن شاء الله. أبو دلة، صباح الخير إلى من يبعثون في نفوسنا الفرح والتفاؤل والطاقة الإيجابية. تحية للأخت ستبان الموسوي والأستاذ المخرج وجميع أصدقاء بانجور. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. وبعثنا من الذاكرة أغنية سجلت سنة 1974، الله للمطربة سيتا هاغوبيان، أتمنى أن تنال إعجابكم. وشكرا لبطاقتيك الصباحيتين يا أبو دلة، كلك ذوق، شكرا جزيلا. إلى أستاذ أركان بعثنا فويس، حياك الله.
2: صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، أحلى تحية إلى مستمعي راديو الرشيد وبرنامج بانجور، وتحية إلى ميسيس بان، وصباح مشرق بالأمل وبداية يوم جديدة، واللهم يجعل هذه الأيام بردا وسلام على العراق جميعا. أركان آمين. أبو حمزة
0: آمين، بارك الله بيك. ويقول صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، مني ومن الأستاذ أبو سلطان إليكم جميعا، وخاصة لميسيس بان، أخوكم أركان أبو حمزة، كل التقدير وحياك الله، وتحياتنا إلى أخونا أبو سلطان. إلى حسين عبد، صباح الخير ستبان، ما نبحث بعد على السعادة، صوتك هو بدايته يا عيوني، الله يسعد لي هالقلب الطيب وقلوب كل مستمعينا، شكرا حسين. فارس أحمد، الأرواح الرائعة والقلوب الطيبة هي عبق ولا هم عبق يعطر الزمان والمكان، هم بسمة أمل وفرح يتجدد، يمنح الحياة رونقها وجمالها مع كل صباح يتجدد، حافظوا على بقائهم معكم فالحياة تحلو بوجودهم. صباح الخير، صباح النوير، وهلا ومية هلا. حجي علي القيسي منورنا، صباح الخير حجي.
3: صباح الخير، صباح الورد والعافية ستبان على الجميع إن شاء الله. والله أنا دائما ترى أستمع لكم لكن منقطع على التواصل وياكم، فيا ربي إن شاء الله الجميع بخير وعافية وبركة ويحفظكم من كل سوء، آمين يا رب العالمين.
0: وإياكم يا رب العالمين، شكرا جزيلا حجي علي. المهم أنت بخير والعائلة بخير وتسمعنا وتتابعنا، فإلى كل التقدير يا عيني. عباس الحمداني، شكرا للبطاقة الصباحية الرائعة، شكرا يا عيني. إلى العمارة ومحمد كاظم اللامي، صباح الخير للأخيار. سئل حكيم ومن تعز من الناس، قال من أخلاقه كريمة ومجالسته غنيمة ونيته سليمة ومفارقته أليمة، كالمسك كلما مر عليه الزمان ازداد قيمة. الله، صبحك الله بالخير والعافية وكلك ذوق. تحية إلى ميسان الجميلة. أبو موسى، صباح الخير.
4: صباح الخير ستبان، أحلى بنا الطيبة، صباح الخير على المخرج،
0: صباح
4: الخير على كل المستمعين، أحلى وسام حبيب الطيب على كل المستمعين. ستبان أتمنى اللي يسمعنا، أنا البارحة رحت لي موسى بن جعفر بالكاظمية، زرت ونداتي
0: بالعافية والصحة،
4: وضاعت جنسيتي البطاقة الموحدة ضاعت من يمي، ما أعرف ضاعت بالكاظمية أو ضاعت بالمشتل.
0: أوكي.
4: أتمنى اللي يسمعني ألاقيها باسم جاسم محمد يراسلني على صفحتي أبو موسى. ألف تحية لك، أحلى ستبانة الطيبة عيوني.
0: الله يبارك فيك. ألف تحية لك يا أبو موسى. بس تعرف كم جاسم محمد موجود بس بالكاظمية؟ فيا ريت لو اسمك الثلاثي مع اللقب، أو أنت تقدر تتواصل مع أبطالنا في شرطة الكاظمية، يعني المراكز الشرطة الموجودة هناك، أو استحصل وحدة جديدة. شيلقيها هسه، ما تقول لي شيلقيها، لا ترى سهلة يطلعوها بدل ضائع، يعني بدل ضائع. فنتمنى اللي يعرف اللي يلاقي هيجي بطاقة وطنية إن شاء الله يبلغنا أو يبلغ الأخ أبو موسى عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي. وإذا سوى بحث أبو موسى، كم أبو موسى يطلع لي؟ شو الدوخة؟ سيف الدين، صباح الخيرات والمسرات والسعادة على قلوبكم. صباح الخير للمخرج والإعداد والمستمعين. شكرا جزيلا أستاذ سيف ومنور يعني. إلى زميلنا الجميل محمد الحلفي، خذها قاعدة، ابن الأصول يؤتمن حتى في عداوته، وقليل الأصول لا يؤتمن حتى في صداقته. الله، صباح الخير والعافية يا أولاد الأصول. الإعلامي محمد الحلفي. نعم أوكي، صباحك ورد وعافية أحبابي. حنروح أول بريك في بانجور، وبعدها راجعين نكمل، انتظرونا
5: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
6: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
7: اي والله بس عفوا، منو انت؟
6: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
8: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي، باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي، من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
9: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
10: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
11: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: بونجور، صباح الحب والنور. اهلا بكل الاحباب اللي مشتاقه اسولف وياهم على الهواء في فقره صوت الصباح. احبابي، في اولى فقراتنا في البرنامج تكلمنا عن لبن العصفور وقلنا انه هذا الموضوع ابدا مو مستحيل، بل موجود بالفعل، وعرفنا حيثياته تقريبا. لكن الموضوع او هذا التشبيه دائما ما ينسب للاشياء المستحيله، يعني الشيء اللي ما يقدر يحصل الانسان يقول عليه لبن العصفور. يعني مثل لبن العصفور، لو يريد لبن العصفور يجيبوه له، لو ما اعرف شنو. انت حاليا كمواطن عراقي حباب ورايق ولذيذ ومرتب ويعني مشي حياتك، شنو الشيء اللي الان تحسه مثل لبن العصفور كانه مستحيل، يعني كانه من رابع المستحيلات يصير؟ شنو الشيء اللي هسه هو بمثابة لبن العصفور؟ يلا خلي نسولف على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5 أو على 0780-2-1-6-1-7. راديو الرشيد. إذن أحبابي نرحب بكم وباتصالاتكم، ومعي أول اتصال. يا صباح الورد. صباح النوير.
2: يعني باش
0: يا هلا ابو اري،
2: شلونك؟ صحة؟
0: انت شلونك؟
2: والله الحمد لله، ما دامكم بخير انا بخير
0: ان شاء الله. دائما بكل الخير ابو اري المحترم، والف الحمد لله على السلامه.
2: الله يسلمك. صراحه ما اقدر يعني اتواصل وياكم، بس انا دائما مستمع لكم بكل مواضيع.
0: يعني نعتز باستماعك المتواصل والحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك.
0: أبو آري، شنو الشيء اللي تحسه كأنه لبن العصفور هو؟ أو ممكن من ناحية أخرى أكو شيء كان بمثابة لبن العصفور بس جبته، مثلا الأم آري.
2: يعني أنا أحكي هسه حاليا بصورة عامة، أي انه شراء البيت صار كلش صعب. لكن البيت كملك
0: زين،
2: فهو شبه لبن العصفور.
0: شراء بيت ملك هو كلبن عصفور، مع انه هي نازل تقدم قروض او تروح مجمعات سكنية او ما اعرف شنو.
2: لا، المجمعات السكنية يعني صعب انه تدفعين مبلغ كبير.
0: أي.
2: بشقة أو سكن بمجمع سكني.
0: أي.
2: ثاني شيء يعني ما تعرفين البناء كيف كان. أنا يعني لأنه شوية والدي مهندس الله يرحمه.
0: رحمة الله عليه. نعم.
2: ويعني أكو خلفية، فما عندي ثقة كاملة، مو مثل البيت إنه طاب وتشترينا. حتى الباشر عقب ما تشترين تعبري
0: تمام
2: براحتك، مو مثل الشقة. تعرف إحنا عوائلنا ما شاء الله كل يوم بعد يوم بتكبر.
0: أي صح.
2: ف يعني مو مال الشقة، شقة يعني اللي دائما اللي مخلي دائما شخص إنه عائلته تكون صغيرة.
0: زين، في يوم من ما
2: أي
0: نعم. عفوا أبو آري، في يوم من ما كان شيء يعني بمستوى لبن العصفور وقدرت تجيبه؟
2: والله أي
0: حلو. أنا ما أريد أعرف تفاصيل يعني أنا حافظ على خص.
2: أنا أقول إيش كانت الزواج شوية. مسألة الزواج مثل اللي بنا أصفر
0: شاذ. ها هاي. لأنه الظروف صعبة ولكن جبت لبن العصفر.
2: اي طبعا.
0: والله والنعم.
2: ما دام الصحة والعافية والسيطة موجود الباقي سهل.
0: إن شاء الله ينطيك ألف صحة وعافية أبو آري.
2: تسلمي تحياتي.
0: نورتني. شكرا.
2: حضرتك.
0: الله محييك. كل التقدير. حياك الله أستاذ أبو آري المحترم. ننتقل إلى اتصال آخر. بانجور.
3: ألو صباح الخير.
0: صباح الورد.
3: صباح العافية عليكم وعلى المخرج الجلوريد وعلى كل المستمعين.
0: صباح الهنا والرزق والسلامة. من وياي؟
3: الله يحفظك. أنا مهندس زياد.
0: مهندس؟
3: زياد.
0: أهلا أستاذ زياد، شلونك؟
3: الحمد لله. أنت شلونكم؟ الحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمك يا طيب، شكرا جزيلا.
3: الله يحفظكم. طبعا اليوم موضوعكم كل الحلو.
0: شكرا من ذوقك.
3: الله يخلي شو خلينا نحكي بصورة عامة بحياتنا يعني.
0: طيب.
3: صار شيء نادر يعني اللي ما نقدر نوصله بالناس هو الصدق والنقاء يعني بالداخل يعني نقول احنا ما نزل نقول الكل لا نقول 80% من البشر حاليا هو علاقاته أو تعاملاته اليومية عبارة عن مصالح.
0: زين.
3: طيب. هو هذا الشيء اللي
0: يعني جعل يعني الناس حاجة. جعل الناس يعني صادقين هو في هذا الوقت هو بمثابة لبن بالضبط. عصفور
3: بالضبط. يعني هذا اللي دا عيش يعني نعيشه بمجتمعنا هو كنا احنا عايشين بالمجتمع ونعرف.
0: زين.
3: بس قلت لك كلش من النادر انه تلقى انسان يتعامل وياك بحسن نية او مصداقية او بدون اي غاية.
0: صح. زين. على مستوى شخصي إذا تسمح لنا جبت في يوم ما أو حصلت على فتشي كان بمثابة إذا ممكن نصير راديو أستاذ زياد حصلت على حاجة كانت بمثابة لبن عصفور بس قدرت أنه تحصل عليها وتحققها.
3: والله كنت هي مو يعني أنا بديت حياتي يعني هم دراسة تدرين وتخرجنا وبدينا شلون باية الدراسة.
0: صح.
3: بس كل شيء توفر يعني حاليا أنا كل شيء متوفر لي يعني والحمد لله والشكر يعني هذه نعمة لو نشكر ألف سنة بعد من فيها.
0: الله يديم هالنعمة عليك ونورتني أستاذ زياد. شكرا جزيلا لاتصالك معنا. كل التقدير وعشمنا بامثالك من عفوا
3: العفو ست سمعت
0: اقول لك عشمنا بامثالك من الناس الطيبين الصادقين
3: الله يحفظك والله يعني
0: واجهة
3: اي انسان يعني محظوظ
0: يعني للأسف الاتصال يعني على آخر حلقة قطع. تحياتنا مرة أخرى إلى الأستاذ زياد ونستقبل اتصال آخر. وشنو لبن العصفور اللي في حياتك الآن يعني بمثابة لبن عصفور في يوم ما حققت شيء أحبابي كأنه كان لبن عصفور؟ مرحبا. ألو.
4: ألو.
0: تفضل.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: عم انتم شنو بس فاهمين البارحة ماكو قبل
0: باكر ماكو ورا باكر ماكو.
4: لا لا.
0: اي والله.
4: ليه؟
0: بس ادعوا لي.
4: يا الله يسهل الله ييسر امرك ان شاء الله.
0: وامرك يا طيب.
4: يعني شلون ندقهم للقناة حتى
0: يثبتوا شي يومين؟ شوف والله حدكم وياي هاليومين صارت صارت ما صارت بعد على قولته النهينوب ولا أروح ولا أجي أبقى وياكم
4: إن شاء الله بالتوفيق بحق فاطمة الزهراء
0: سلام الله عليها. حياك الله يا عيوني. من وياي؟
4: مروان أبو جمال.
0: هلا والله. شلونك يا أخ مروان الطيب؟
4: الله يسلمك. أبي سؤال
0: أي
4: الجمعة تمشي معزومة بخطوبة بالنفق؟
0: أبد هواني ما العزومة
4: سبحان الله.
0: تشبهني
4: يعني واحدة صارت تقبالي نسخة من عندي
0: والله
4: الله شاهد ورقيق
0: يا عيني الله يستر عليها وبوركت يا عيني. أخ مروان شنو الشيء اللي هسه بحياتك أصبح بمثابة لبن عصفور؟
4: جوان بنتي
0: كان
5: يعني كانت مستحيل تتحقق؟
4: يعني مو مستحيل بس صعوبة تأكيد.
5: هسه جوان لو تريد لبن العصفور تجيبه إلها؟
4: حتى العصفورة شو هي؟
5: يا عيني. زين شنو الشيء اللي في يوم ما فعلا حققته وجبته عدا ولادة جوانة الله يحفظها؟
4: والله الحمد لله والشكر، يعني قبل لا الزواج يعني كان هدفي انه اشتري قاعه وابنيها، والحمد لله اشتري قاعه.
5: يا الله ان شاء الله عامره بوجودك.
4: الله يسلمك
5: وينطيك ما تتمنى ويبارك لك في رزقك يا عيني.
4: يا رحم الله والديك.
5: والديك شكرا اخ مروان ابو جوان، نورت وحياك الله، والله يحفظ لك جوانا ان شاء الله وكل العائله. عندنا قنيوه، يلا.

صباح الخير، صباح الورد، صباح النوير على كل مستمعينا. اليوم نحكي عن لبن العصفور، وهذا الوصف اللي دائما ما توصف به الأشياء اللي مستحيل أن نحصلها، وعلى أساس اللي حصلها هو بطل الأبطال. طبعا فعلا هو بطل الأبطال اللي حصلها، يعني هذا اللي ممكن يحقق أشياء عظيمة لك فهو بطل. مثلا زوجتك بالله، هي اكو زوجة جابت لبن العصفور لزوجها؟ ترى اكو يامو ياما نساء قدموا اشياء يعني امه مسويتها له. اول شيء نزعت له ذني، هاك ذهباتي حبيبي بس رضا زين. ما تحكي، ما تفتح حلقها، ما تنق، ترى هاي اللي ما تنق بمثابة لبن العصفور. والله زين. تجيب له تذكرة سفر وهذه، وتحضر له جنطة، وتشتري له وياها عطور وهاي وملابس، وتقول له روح حبيبي تون، روح مو انه روح عدي موجات البحر، روح.

0: ترى ياما وياما رجال علقت حالهم واقترنوا بنساء مثلا من عوائل غنية أو أعلى مستوى مادي منه، بس ما خلاها تحتاج ولا تختلف عيشتها عن عيشة بيت أهلها. دللها وجاب لها واشتغل، يمكن ضغط على نفسه، بس حتى أنهم ما راح أنا يعني على الأقل أخليش بنفس المستوى إذا مو أحسن. أوكي فهواية لحظة، وزارة الداخلية شنو عندها قطع شنو يا لهوي. يلا خلينا ناخذ اتصال ونرجع بعدها لوزارة الداخلية، وتحياتنا لكل أبطال وزارة الداخلية. السلام عليكم.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: دانش بنوش أخباري.
0: يا هلا، من وياي؟
1: عاشم عفوا. أنا حسين. إيش صار
0: يا حسين؟
1: عدونا الحتاتين.
0: هو بشرفك هذا صوت حسين؟
1: اي والله انا ادري واحد مجعمر.
0: لا حاشي،
1: ما شارب شاي من الصبح
0: والله عبالي ما
1: لا والله لا والله، بس انا من ما اشرب شاي يتغير الاعدادات مالتي.
0: والله الحمد لله على السلامه، واحلى حتون الحتاتين ومنور الدنيا. هلا بالغالي، شلونك؟
1: منور عيوني انت. والله الحمد لله مكوكين على قولة اللي يقول.
0: اي
1: انا عندي شغلتين. من كنت صغير، يعني مو صغير يعني بعد مراهق، كان حلم عمري انه يصير بيتنا هذا جهاز الفيديو.
0: اي
1: اي، فبوقتها من جبت سويت ثورة على البيت، يعني ابويا باج من عندي، اخوتي يابا انت شكم علاقة، هذا إلي انا اخليك على زواج، عد من اكبر من الزواج عد على الثبات من عندك.
0: اي
1: كان صعب انه احنا عائلة شوية محافظة، ابويا كان كلش متشدد ويانا. فهيك جهاز هيك بيت صعب انه واحد يعني يخليه، فاني من جبيته ماكو اتكسرت القاعدة كلها.
0: اي زين. أي. صح طبعا، هذه الاجهزة الإلكترونية قبل
1: مش ماي واحد عنده فيديو
0: طبعا
1: صعبة.
0: هذه وحدة. رقم اثنين، الآن شنو الشيء اللي هو بمثابة لبن عصفور أبو علي؟
1: والله مثل ما قال أخوي أبو عاري، البيت.
0: البيت
1: يعني البيت، لأنه يعني الوطن عندك وما حد يدق بالباب عليك. يعني لا ورث ولا تعال عندنا محكمة، ولا تعال إنه هذا مالتنا وهذا مال، يعني بيتك انت حربي، شو سوي يسوي؟ اقدر اجيب شغله يعني اغراض الي، اشتري شيء جديد وراح يتفضل يعني اشتغل به
0: زين،
1: بس بقاب حيلي عليه.
0: ان شاء الله يقوي حيلك ويرزقك ويحل هالسالفه ان شاء الله يعني، وتستقر.
1: هي محلوله بس ما لها وقت استثمار.
0: يلا نحن لها. ها
1: نحن لها.
0: الله يشد أزرك وبقوة منه، وألف تحية لك يا أبو علي الغالي. هلا بالغالي، شكرا جزيلا، مع ألف سلامة. ناخذ بعد اتصال. أوكي أكو مسج. أحبابي من داخل العراق، من خابر على الواتساب؟ من داخل العراق من خابر على الواتساب؟ اللي خابر على الواتساب فقط من خارج العراق، لأنه ماكو بيناتنا هذا يعني صعوبة الاتصال على السيم كارد. أوكي فيعني بس حتى أخليكم بالصورة يا حبايبي. ناخذ اتصال.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: صحة.
0: يا هلا.
1: خبرت على الواتساب، بتي لحد خبر على الواتساب سديت على السريع.
0: انت عمر لو حيدر؟
1: لا عمر.
0: عمر هلا والله عمر. زميلنا الاعلامي صح؟
1: صح
0: عمر الدليمي، والله والنعم.
1: الله يعني حالك، شو اخبارك؟
0: شو اخبارك انت عيني؟
1: شلونكم؟
0: بخير وانت طيب؟ يا هلا.
1: الله يحفظك.
0: مية هلا بعمر أبو خطاب. لبن العصفور
1: أبو سند.
0: والنعم والله. لبن العصفور الآن في حياتك متمثل بأي شيء؟

0: اوكي بأي حاجه
1: كونت ايد كامل متكامل قبل ما اتزوج.
0: جيد، عاشت ايدك.
1: شهاده وبيت وسياره.
0: واو، عاشت ايدك.
1: بس اخذ من عندي وقت هواي.
0: اي مو مشكله، المهم تحقق.
1: يعني 37 سنه يلا قدرت اتزوج.
0: اي هو هذا العمر الرائع والافضل.
1: لا
0: اي طبعا بعد زواج العشرينات، زواج العشرينات وما ادري شنو، اغلب اللي تزوجوا بهذا العمر هسه هم عاضل، حتى صابع رجليهم ندب. يا اخوي خليني ساكت.
1: المصيبه هم يقولون هيك، يقولون ما متدرين، بس انا اقول انا هم متدرين.
0: بس صوتك بعيد ابو سند.
1: اقول لك هم يقولون العشرينات احنا متدرين.
0: اي
1: وانا اقول لهم هم متدرين احنا الكبار.
0: انتوا هم تندم، وعادة انتوا تتندمون بعد الزواج.
1: هو كله ندم، هو كله ندم.
0: شي يفيد الندم.
1: بالعشرين بالاربعين بالستين هو كله ندم.
0: الله يسعدك يا رب ويبارك فيك، يعمر البيت ان شاء الله بوجودك ويحفظ لك العائلة ونورت الدنيا زميلي الجميل. شكرا جزيلا، مع السلامة. هلا والله.
2: شيفي دنيا
0: ابجو ابجو.

تحية للرجال اللي لابسين حلقات الزواج بإيديناتهم. باوة على حلقتك، واللي ملابس حلقة باوة على وجهك بالمرأي. شوف الدنيا ايش سوت فيك. يلا ابكي شوي.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بونجور مستمعي راديو الرشيد، تحياتي لكل مستمعي بانجور. واليوم نحكي في صوت الصبح عن لبن العصفور، ذلك المصطلح الذي توصف به الأشياء المستحيلة الحدوث، أو أحياناً يعني هو اللي يحصل عليه تشبيه إلى بأنه هو بطل الأبطال. فمنو البطل اللي بحياتكم هذا اللي يجيب حتى لبن العصفور؟

0: أهلا بكم من جديد، وناخذ اتصال أو اتصالات أكثر مع اتصال. مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح الورود.
1: يا ورد جوري بهالغصن خسران كل من عافك.
0: الله.
1: يا ورد جوري بهالغصن خسران كل من عافك. أتمنى لحظة يا ورد

0: أبو مصطفى الواسطي الشاعر من الكوت.
1: الله يا صباح العافية.
0: بس سؤال. الله صباح الورد عليك وعلى أخونا المخرج على منصة الإخراج.
1: صباح الورد عليك وعلى كل أهل الأكارم في واسط، واسط الخير والشعر والجود وكل الطيبات.
0: بحفظك رب وشكراً على هذا الإطراء الجميل.
1: الله يبارك فيك.
0: اللي سر النفس.
1: الله يسر.
0: أرسل العشاق.
1: إيه.
0: كل المحبين. اللي عشق هم بيعيب بعد الثلاثين.
1: أصلاً بعد وقت. أصلاً بعد وقت أبو مصطفى ورا الأربعين حب.
0: يعني هو بعد الثلاثين.
1: أي.
0: يعني أكيد ممتد حتى الخمسين.
1: أحسنت أحسنت طبعاً.
0: فعلاً لا سنة.
1: أي.
0: ولا سنتين.
1: زين.
0: طحت بغرامك. واللي عطلت نعليك نهوة عمامك.
1: الله الله.
0: طالبها الله عليك. طالبها منك هاي. يا رب محروم اخذ ثلاث نسوان كون الفرد يوم.
1: هسه انت تريد تاخذ ثلاث نسوان لو تاخذها. زين ابو مصطفى. اي ابو مصطفى لبن العصفور شنو الشيء اللي كان في حياتك يمثل لبن العصفور؟
0: يعني شلون العفو ايديلي ما فهمت.
1: احنا اليوم نتكلم عن مصطلح لبن العصفور اللي توصف فيه الاشياء المستحيله الحدوث. طبعا هو موجود هذا هو فعلا العصافير الحمام واليمام عندهم هذه السالفه، لكن بالتشبيه عندنا بالدارج بالعراقي الاشياء اللي ما نقدر نحصل عليها او الشيء اللي الرجل اللي حقق كل شيء الى زوجته الى حبيبته يسموه جاب لها حتى لبن العصفور. شنو الشيء اللي عندك في حياتك الآن يمثل هذا المصطلح؟
0: طبعا هو شوف بحياتنا
1: نعم
0: من خلال هاي الفترة الطويلة ربما تكون لدينا خبرة بهذا الجانب.
1: نعم
0: أنت اليوم عندك عقل لازم تصرف بهذا العقل ضمن الحدود المقررة لك في هذه الحياة.
1: أحسنت.
0: أحيانا نعم أحيانا تواجهنا الكثير من المشاكل والمعاناة حياتنا. إذا أنت شخص أنت تهوى أنا استضربت لك مثل.
1: نعم.
0: قلت لك هذه على أرض الواقع يعني أنا بنية أنا متزوج وأريد أتزوج ثانية ما أبي شيء. ليش قلت لك أنا عمري فوق الثلاثين وأريد أتزوج من حقي إذا أكو إمكانية موجودة.
1: نعم.
0: ممكن أنا أتزوج.
1: نعم.
0: أنا هذه بالذات يعني ربما أحكيها أمام الملأ. أنا هذه البنية اللي أحبها هي من السادة الله يحفظهم إن شاء الله تعرفنا
1: الله
0: كلهم.
1: الله يبارك فيك.
0: فأكو عندنا للأسف وقت قد موجود لدى البعض مو الكل.
1: نعم.
0: إذا سيد ما يطيل العام يعني هاي للأسف عندنا بالجنوب ممكن هاي موجودة الحالة أو الفرات الأوسط.
1: نعم.
0: وكأنما هذا جاي من غير قارة ويطوه يا بليش. فلذلك يصير حالات يعني أكو نساء تبقى ما تتزوج إلا يجيها لو ابن عمها لو ابن خالها ومن نسلها بالذات يلا يطوها. هاي المشكلة يعني هاي يعني للأسف وأنا أواجه هاي المشكلة حاليا أحاول بشتى الطرق أوصل إلى بر الأمان ولا زلت يعني أجالب وكل الأمور أحاول أبسطها وأجيب ناس وأحاول.
1: نعم.
0: لأن حبي هو اللي يفرض علي هذا الشيء.
1: صح. إن شاء الله الله يجمعك بيها بحلال الله مثل ما يقولون ويقنع أهلها يعني مشكلة سادة
0: إن شاء الله
1: عمامي.
0: إن شاء الله يا ربي هاي بس الحالة واحدة يا رب.
1: الله يبارك بيك وتحية لهم وتحية لكل قبائلنا العربية. كل التقدير لك وشكرا جزيلا أخي الغالي أبو مصطفى الشاعر الجميل من واسط وتحية لشعراء واسط جميعا. نتواصل معكم أحبابي. أكو شيء بحياتك هو لبن العصفور إذا رادوه تجيبه لهم أو أكو إنسان بحياتك لو راد لبن العصفور تجيبه. فمنو هذا الإنسان؟ أو شنو الشيء اللي هي حققته وجبته إلى وكان بمثابة لبن عصفور عند هذا الإنسان؟ يعني في مرحلة ممكن في مرحلة الوحام عند المرأة، أحيانا المرأة يعني يجي على بالها أشياء ولا بالأحلام، حتى بأفلام الكرتون ما موجودة، بس زوجها يروح يخلق لها هذا الشيء ويجيبه إلها على مود البيبي، يعني هو مو يحبها
2: وعلى مود هذا صغير
1: زين لأنه بس العينتين تشتهي شيء وما تأكله راح يطلع لو بخش بالطفل لو هنا لا تخب عينه المهم احنا نقول يو حتى لبن العصفور جبته إلها، يعني والله نفس هاي اللي تشتهي كل شيء زين المهم فهذه بعض الحالات اللي ممكن أن يعني توائم وصفنا لهذا اليوم. عموما أكو أشياء في حياتك حققتها كانت بمثابة لبن عصفور. إيش هي يا ترى؟ وناخذ اتصال جديد، حياكم الله. ألو،
3: صباح الخير.
1: أهلا سيد علي،
3: شلونك عيني علوية؟
1: أهلا وسهلا، شلونك أنت؟
3: والله بخير، أنت بخير،
1: عساك بخير.
3: كل عام وانت بخير. انا كنت معايا لا بالعيد ولا بعيد الغدير.
1: صدق والله؟
3: والنبي لان كلش مشغول.
1: يلا ولا يهمك، وان يهم.
3: صاير بس بس مان اني كلش بس بس
1: بس بس انا صايره بس بس ميو.
3: لا انت صايره بس بس ومن.
1: حياك الله سيد علي، كل عام وانت بألف خير وان شاء الله من العائدين والغانمين. و
3: ان شاء الله للجميع انتم بدكم على الولايه.
1: امين يا رب العالمين واياكم. سيد علي، في انتم بالخارج سهل عندكم تحصلون لبن العصفور؟
3: هو مو صعب ولا كل السهل، بس يعني مو مستحيل، مو شيء اسمه مستحيل. يعني حتى انت هسه حاليا نفرض مثال، يعني بنفسك سياره، اي سياره تحلمين بيها يعني زين، بس تراويهم انت عندك شغل وعندك امكانيه تدفعين، تاخذين السويتش وتقول ان شاء الله كلي بالله. يعني اي سياره تحلمين بيها، اي شيء تحلمين بيها تتحلمين بيه، طالما عندك شغل، عندك راتب ثابت، وعندك مجموع راتبك يكون يعني تكون شويه زين، يعني مو يعني واحد يكون ما عنده ولا فلس او ما هذا يطوي راسه، لا، بس يعني بصوره عامة أي شيء تتمني أنت، طالما اسمك نظيف وعدك راتب وده تشتغلين هذا، بس مو على مساعدات وهاي، لا أنا ده أحكي على الراتب اللي أنت تشتغلين به هذا اللي قاضي.
1: أي
3: زين، ماكو شيء اسمه مستحيل.
1: طيب حلو، شخصيا شنو الشيء اللي حققته اللي كان بمثابة لبن العصفور؟
3: نجبت ولدي يمي، جبت مرتي وجهالي هاي بوقتها،
1: يعني
3: من طبوا علينا وصار القتل وقتلوا اخويا وابنه وابني وهاي، وجيت لهنانا وجبتهم لهنانا بطلعانا روح على صار، كان حلو صدق لبن العصفور بالنسبه لي يعني.
1: الحمد لله. وانت قدها؟
3: الحمد لله.
1: نورتني،
3: الله يسلمك علويه،
1: وتسلم لي الطلة أخوي الغالي سيد علي، نورت.
3: يا ربي يسلمك.
1: شكرا يا طيب.
3: وقول للأخ بالمناسبة، للأخ يدور يأخذ علوية، قل له العلويات غالية يا أبويا، العلوية ما يطوها للرايح والجاي. صح على عيني وراسي، بس العلوية هي أساسا غالية.
1: الحمد لله. تحياتنا إلك وتحياتنا إله وكل بناتنا، كل العراقيات غاليات وثمينات وأصيلات. ألف تحية إلى علي من السويد، أو سيد علي من السويد. ناخذ اتصال بعد ولا عندك بتشي؟ حضرنا من يمان. ألو،
4: صباح الخير.
1: هلا والله.
4: يعني شو موضوع بالزواج ما شارك؟ يمك
1: يمك
4: يلا يمك.
1: أبو ود
4: عيني انتي شونك؟
1: انت حتى صوتك كبراه صاير مال شايب
4: تكتبوا كل الحشين
1: يعني
4: اي والله
1: صباحك فل وورد.
4: قمت اطلب الحليب الخمسة وعشرين ترجع لي بس 2000
1: ليش؟
4: والطرام يا ابي من شيت عزاب الخمسة وعشرين تطيها لف المحل يرجع لي هالقد فلوس فوقها
1: مع الاسف مع عليك يعني أنا أتذكر اتصالاتك قبل ما تتزوج قبل شنو؟
4: أما أنت الله شو جيت بشوش؟
1: والله أصلاً
4: أخوبتي تعرفيني اليوم البارحة
1: أخوتي ذكر شو أقول لك تعالي قعد بمكاني
4: إيش التنافس؟ هسه ما أقدر أفك روحي
1: حي الله مصطفى البدر الله الذهب ومرحبا بيك شي بحياتك حققته كان بمثابة لبن عصفور شنو هو يا ترى؟
4: يعني لأحد ما؟
1: لأحد ما أو ربما لك أنت أنت سويت يعني
4: شو سويت؟ سويت بروحي عم اي واحد يسمعني يريد يتزوج على باب زواج ولا اللي يريد يتزوج ما قاعد هسه المهم
1: فك عيوني
4: عم لا تتوازون والله لا تتوازون شوف بالمناسبة هاتش تمنطي يعني حجم يعني كلش كبير يعني الزواج
1: الزواج
4: كلش نعم. تمنطيته يعني حجم وهاي وهيج وزواج ومرأة وعائلة طلع الموضوع بس صرف فلوس والله العظيم بس صرف فلوس
1: عشان تبطل تاكل كلاس وتدوب في قلوب الناس
4: انه مش وقت تدز القائمه من يظل عندي اخر 10-15 بحيث الطوف هيك الطوف ال 15 بالمحفظه اريد وش من ما زي ما طير
1: نورت يا مصطفى
4: الله
1: يحفظ لك البنوته وامها ويسعد هالزواج ويكون اجمل مشروع حققته في حياتك
4: للأمانة يعني الحمد لله والشكر الله ساتر علينا
1: اللهم لك الحمد
4: يعني للضحك ويعني ترى هو بي منا وبي منا يعني للأمانة يعني هو مو كليته مثلا
1: للضحك
4: ولا كليته زين
1: اي
4: غير راوسه خاف واحد جاي صور ويدري اياه
1: نورت شكرا شكرا يا مصطفى البدر ابو ود الغالي حياك الله عيني مع السلامة يعني شلون رأسا يقلب الموجة يعني يعرف يسمعون الحبيبات أعرف ومقدرة وضعكم ناخذ بعد اتصال ماكو بشي من نام ناش بيك انت شي جديد او مع الموظفين بتوعك هاي مال بشي هاي اي الله المانجا ها يلا شربوا مانجا اوكي وروق مع بنجور

بونجور. طبعا كنا نتكلم آنيو الزميل المخرج بالفاصل، يعني تعرفون العراق مر بفترات يعني عانوا العراقيين من شظف العيش وكذا، فكانت الفواكه ممكن أنواع من الفواكه ما كانت سهل الحصول عليها، يعني بمثابة لبن العصفور. أوكي، بالنسبة للعوائل الفقيرة أتكلم يعني، أو من ذوي الدخل المحدود، اللي هي مثلا المانجا. منو كان المانجا مثلا يعني أصلا استيرادها يمكن ماكو، لأنه هم يقدرون إذا تستورد فحتنام وتتلف بالأسواق. ذاك اليوم بالعيد كنا نتكلم على الهوى في التغطية أني والزميل المهيمن الأبيض، تحياتي إلى يعني ما يأكل الموز، يعني يقول لأنه انتقاما من الأيام اللي كانت موجودة الناس الفقراء ما يقدرون كانوا يأكلوها، فهو مشكله عنده فتشي إنه ما يأكل الموز وحتى لو صار رخيص، وهذه ما أريد يعني شلونها يا أكو حكمة أو شو فتشي، يعني يقول لك اللي يغلى عليك اكرمه بالتخلي، يعني هيجي معناها يعني الغالي عليك تخلى عنه، هو غالي عليك فأنت داوي نفسك بالتخلي، ما معناه. وعليه هواية ناس يمكن حتى هسه مدى يأكلون فد أكلات هي موجودة عندنا يعني، بس لأنه ما عندهم. تذكرون مرة قلت لكم، وطبعا تم تداوله هذا لاحقا، أنا شفته لايف في تقرير مصري، بعدين بعد أن ذكرته يعني تم تداوله، أنه في إحدى الحارات المصرية كانت كاميرا الصحفي والمذيع والمراسل يفترون بالأزقة، وسووا لقاء ويا الأفراد المصريين العوائل الفقيرة، فكان من بيناتهم طفل صغير. أنا دائما ما أستذكر هذه لأنه كلش معلمة بقلبي، أنا ما أنسى ولحد الآن أختنق، لأنه بكيت بشي قوي لما شفتهم في حينها، وهي لما سألوا هذا الطفل قال بقالك قد إيه ما كلتش لحمة، قال له ها، قال له بقالك قد إيه ما كلتش لحمة، قال له يعني إيه لحمة، فقال له فهو انصدم الإعلامي اللي وياه، قال له لحمة ما تعرف، قال له يعني إيه لحمة، فتخيلوا.

0: المهم ربما يعني أريد أن أنبهكم لنقطة مهمة، أحيانا بيدك نعمة هي بمثابة لبن عصفور لغيرك، يعني أولادك مثلا أو صحتك، رزقك، وظيفتك، مهما كانت وظيفتك، مكانك اللي ضايج منه وما أعرف شنو، لاوي خشمك تفوت، أهو هم دوام، هذا بمثابة لبن عصفور إلى غيرك يمتلك مؤهلات أفضل منك. فأرجوكم حافظوا على النعم اللي موجودة بحياتكم. إنسان يحبك، إنسان يحترمك، إنسان ما ملوث، يمكن في حياتكم موجود إنسان أو إنسانة ما ملوثة، أو على الأقل قدر يحافظ على نفسه ويبقى نظيف في ظل كل هذا التلوث الموجود على كل الأصعدة. شقيت أكو هسة رجال وشباب ما يتزوجون لأنه ما عنده ثقة، يقولوا لبن عصفور هاي. لا، موجودين بنات الحلال والمحترمات والشريفات وإلى آخره من التوصيفات، ولكن يعني فأكو نعم في حياتكم حافظوا عليها، لأنه هي لبن عصفور وأمنية الأمنيات بالنسبة لغيرك. الشيء اللي تعتاد أنه هو بإيدي هسه وياي وعندي وها هي آني، بأي لحظة يطير إذا ما صنت النعمة. ممكن يأخذها الإنسان اللي كان يتمناها ويقدر هذه النعمة، وظيفة، صحة، سيارة، بيت، ظنة، زوجة، حبيب، أي شيء. طبعا الكلام للرجال والنساء، أوكي؟ ثقوا، أشياء كثيرة في نمتلكها الآن، أشياء كثيرة هي لبن عصفور لغيرنا والله. بس سبحان الله، يعني متخمين بالنعم، ولذلك ما نشعر في قيمتها إلا إذا فقدت. والله يصون نعمكم ويديمها بالشكر والحمد إن شاء الله. حنروح بريك بشي ساعة، أوكي، ساعة 9 نروح بريك أحبابي، وبعد نكمل ساعة كاملة من بانجور.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها 9 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: إي والله بس عفوا، منو أنت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
5: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
7: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

الثامن من حزيران لـ2026، صحف محلية جديدة صادرة لهذا اليوم، نتابعها معا وعناوينها معا ضمن عالم عراقي.

مستمعينا، قبل البدء بصحفنا وصلنا توا هذا التنويه المروري. تم قطع جسر الجمهورية بالاتجاهين من ساحة التحرير باتجاه الشواف ومن الشواف باتجاه ساحة التحرير، لذا نهيب بالإخوة المواطنين سالكي هذا الطريق استخدام الطرق البديلة، وسيتم إعادة فتح الجسر أمام حركة السير قريبا مع الالتزام بتوجيهات رجال المرور المتواجدين في المنطقة لضمان انسيابية الحركة المرورية. قيادة عمليات بغداد في 8 حزيران 2026.

نبدأ بالصباح الرسمية مستمعينا ونطالع فيها. المالية تطلق مستحقات الفلاحين، مقترح لتمرير الوزارات التسعة الشاغرة بسلة واحدة، استكمال الحقائب الوزارية بعد العطلة التشريعية. أكد للصباح أن خط البصرة العقبة وصل إلى مراحله النهائية، الحلبوسي يبحث مع الملك عبد تفعيل التعاون المشترك. بمدد سداد تصل إلى 10 أعوام، العمل ترفع سقف القروض إلى 50 مليون. قانون مرتقب بق التنمية والمركزي يحسم الجدل، طباعة العملة محظورة. موسم استثنائي للذهب الأصفر، 3 محافظات تسوق 700,000 طن من الحنطة. في الصفحات الداخلية من صحيفة الصباح، الزيدي: أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات اليابانية. وأكد سعي العراق لتنويع منافذ تصدير النفط وأهمية الربط الكهربائي. الحلبوسي يبحث مع عبد الملك مع الملك عبد الله تفعيل التعاون المشترك. لاستقباله القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، المالكي يؤكد أهمية الالتزام باتفاقية الإطار الاستراتيجي. ضبط شبهات فساد في مشروع بقيمة أكثر من 4 مليارات دينار. النزاهة تكشف ملابسات شكوى بحق نائب بتهمة الابتزاز. والأمن الوطني يطيح بمتسللين في نينوى وديالة. وترقب الطعن والتوافقات السياسية أسهم بتأخير حسمها، حراك متصاعد لإكمال الكابينة الوزارية. ومرور ذي قار، التصادم جاء نتيجة السرعة الفائقة ونوم سائق الحافلة. الزيدي يوجه بالتحقيق في ملابسات حادثة البطحاء. ننتقل معكم مستمعينا إلى صحيفة المشرق.

في الصفحة الأولى من المشرق، محكمة التمييز تبطل عقد منظومة المرور وتؤكد غير قانوني. وزير الخارجية كشفها طباعة 25 تريليون دينار. خبراء يقولون ضخ سيولة نقدية إضافية يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطن. مستشار حكومي خطة لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 50%. أكد أن أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات اليابانية للاستثمار. الزيدي يكشف عن زيارة مرتقبة لواشنطن برفقة رجال أعمال. وإلى الصحة التي تطلب إحصاء خريجي كليات الطب لغرض تعيينهم. الإفراج عن 149 حدثاً في العراق الشهر الماضي. المهلة التركية تنتهي في 27 من تموز المقبل. بغداد تشكل فريقاً لصياغة اتفاقية نفطية جديدة مع أنقرة. بين استكمال الكابينة وتأمين الرواتب، هل سيمضي 2026 دون موازنة؟ والقضاء يطلب رفع الحصانة عن النائب حسنين قاسم محمد الخفاجي. مليونات طفل خارج التموينية، والبرلمان يستعد لمساءلة التجارة.

في صفحة تقارير وأخبار من المشرق نطالع مدير عام الدفاع المدني يبحث مع وفد من هيئة التصنيع الحربي سبل تعزيز القدرات التقنية والميدانية. محافظة بغداد تنجز مشروع تطوير وإكساء شارع حيوي في قضاء أبو

المغرب والمديرية العامة للماء. تسارع وتيرة الأعمال المنفذة في مشروع ماء القوش في محافظة نينوى. النقل تعلن مصادقة ديوان الرقابة المالية على الحسابات الختامية للشركة العامة للنقل البري. دائرة العيادات الطبية الشعبية تقيم ورشة تدريبية في فوترة قائمة حساب الأجنحة الخاصة، وحريق يلتهم 45 دونما من الحنطة في الموصل. شركة الحفر العراقية تنجز استصلاح البئر النفطي 146 WQ1 في حقل غرب القرنة، والنقل 25 باصا داخل جامعة بغداد لخدمة طلبة السادس الإعدادي لأداء الامتحانات. وسحر جبال كردستان يجذب العراقيين ومغامرون عن الطبيعة. انتهت عناوين عالمنا العراقي.

0: بانجور على راديو الرشيد مع بان المسوي ووسام ماجد للساعة 10. أهلا بأحبابنا على الواتساب وعلى أبو آدم شاركنا بفويس، حياك الله أبو آدم.
1: أجمل صباح نبتدي بالصلاة على محمد وآل محمد. صباح الخير على كادر إذاعة الرشيد المحترم وكافة المستمعين من داخل وخارج بغداد. صباح الخير ستبان أخوكم المستمع على أبو آدم، تحياتي لكم.
0: ألف تحية لك يا أبو آدم، وصباحك ورد وفل وبركة بالصلاة على محمد وآل محمد. ونورت علي النمراوي، أحلى صباح الأحلى ستبان بالدنيا، صباح الجمال والتفاؤل، يسعد صباحك بكل الأشياء الجميلة أستاذ علي المحترم. إلى صدام الزبيدي، صباح الخير، صباح

0: العافية والجمال، وشكرا للبطاقة الرائعة. صباح الخير على عيونكم وعلى قناة الرشيد، شكرا جزيلا من معرفة اسم جنابك، حياك الله ونورتنا ونورتنا. إلى بير الوفاء بعث لنا فويس، نعم نسمع.
1: صباح الخير ستوان، صباح الخير علي، صباح الخير على زميلنا المخرج. اليوم الجو كلش طيب الحمد لله والشكر، تحياتي لكم مستمعكم علي الجنابي.
0: أهلا وسهلا أستاذ علي ونورتنا، وإن شاء الله يومك حلو يا رب دائما. بدأت الدنيا تحتر كلش، مو كلش بدأت تحتر أحبابي، ديروا بالكم من ضربة الشمس لأنه أكو ناس يعني، فحاول أي شيء يعني. تليش ما شيلون شمسية يعني، هي ترى هاي الشمسية هي مو مطرية، هي شمسية من اسمها شمسية حتى تحميك من المطر، فلا لا يعني تتثاقل من الموضوع أو تستهجنه، غلط، أحسن مما لا سامح الله يعني تصاب بضربة شمس أو تيفوئيد أو يعني هذه أمراض التعرض لأشعة الشمس. الله يقيكم الشر إن شاء الله ويحفظكم أخوتنا وأهلنا في كل الأماكن. حيدر الموسوي، صباح الخير عليك علوية وجميع الكادر والمستمعين. الله يكون بعون المواطن الفقير، لأن سراق المال العام كانوا يتفننون بسرقة المواطن. ليش هي المرور محتاجة وسيط باستيفاء الغرامات؟ نعم، ألف تحية لك ابن العم الغالي ويسعد صباحك. سحر الخفاجي، صباح الخير حبيبتي بان، أنت والمخرج والمستمعين. تحملوني اللي حد ما أثبت الرقم الثاني، أنا مثبت الرقم الخارجي مع الأسف سوف أثبت. حبيبتي شنو أنت على رأسنا من فوق، وألف تحية إلك سحورة يا قلبي. صباح الخير عليكم ستبان والمخرج والمستمعين وإذاعة الرشيد. شكرا سيد علي. إلى عمار نجم، صباح الخير. بس هاي دقيقتين يا عمار، فأني يعني آسفة منك، راح يا دوب 40 ثانية أسمع من بعد إذنك يعني.
2: السلام عليكم ستبان، شلوني؟ صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين. والله ذكرت هسه موضوع أصابني في مقتل مثل ما يقول. أنا بطفولتي عانيت من الموضوع، يعني لحد الآن يمكن يأثر بي أو تارك بصمة مؤلمة في قلبي.
0: نعم.
2: موضوع أنه أنا كانت عندي بنت عمي زوجها أموره متيسرة يطلع للأردن وقت اللي كانت السيارات هاي الباصات الكبيرة المنشآت تطلع، يجيب هاي الحلويات اللي كانت ما تدخل للعراق، وبقتها كان هذا التوتو.
0: أي
2: فأتذكر يعني هي الله. كانت شوية دقيمة فوزعت للأطفال أخوتها، هي كانت متزوجة وتجيهم بين فترة وفترة، فأنا كنت موجود عند بيت عمي
0: منطتك،
2: هي شوية كانت عتها بغض أنه فوزعت للأطفال كلهم
0: الله،
2: وأنا قلت لي أنت روح لهلك، فظلت يعني بداخلي هذا. فمن كبرت يعني أخذت عهد على نفسي أنه هذا شو وقت ما أتمكن ماديا هذا التوتو أشتري الباكيت الكامل وأسحقه حشن رحمة رب العالمين، أسحقه برجلي يعني
0: إدلالاً
2: إلي، لأن ديك الفترة أنا حيل انقهرت
0: صح
2: وصارت عندي، فأكو كانت مأساة وكانت أكو حرمان وكذا
0: كلش صح،
2: الفواكه الموز غيرها هاي الشغلات اللي إحنا ما نقدر كنا نشتريها باعتبار إحنا كنا قوة مدبرين العيشة، يعني الوالد كان فقط هو اللي هو يوفر لنا سبل الحياة.
0: نعم.
2: الحمد لله والشكر هسه صرنا كبار وفتحنا بيوت ووفرنا كل شيء لأطفالنا والعوائلنا
0: الحمد لله.
2: تحياتي إليك وآسف على الإطالة.
0: يعني كانت النية أنه 40 ثانية، ولكن لب الموضوع الحقيقة شوقنا أنه نكملها، لأنه هي فعلا هذه حالة للأسف عاشوها كثير من العوائل العراقية، لا سيما الأطفال. يعني أنه يعني أنا مرة صار موقف أمامي أنه وحدة منطت يعني كانوا موجودين في عزومة، فمنطت للطفل الموجود، طفل يعني ما أدري بوقتها فواكه يعني يجي فتشي قالوا على مشمش على ما أعرف شوف، فمنطت فقلت لها انطي ليش، تعال حبيبي، فغسلت له وانطيته. يعني خصوصا الطفل اللي باوع يعني الله أكبر، هذه تشكل عنده عقدة. طبعا حاشا لله ونعمة الله مصانة إن شاء الله أخونا، لكن حقك وحيل فاهمتك، وألف تحية إلك، والله يحفظ لك الأولاد ويدللون بجالك.

0: إلى راس فان. راس فان من هولندا طبعا. صباح الخير سسبان، هذا الفيديو من إسبانيا الأسبوع الماضي، لعبة العراق ضد إسبانيا ورحنا هناك وشجعنا المنتخب العراقي. الله يحفظ العراق وأهله وإن شاء الله دوم الفرحة. تحياتي لك وللمخرج وكافة كادر راديو الرشيد. ألف تحية لك يا راس فان، وأجواء رائعة والله يمك. حلو، تحياتي إلك وإن شاء الله دائما تكون في المحافل العراقية سعيد في غربتكم أنت وكل الجاليات العراقية حول العالم. كل التقدير راس فان المحترم. إلى أبو مصطفى، تحية صباحية لعيونك ستباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. حكمة من النضج أن تعرف أن البساطة ليست نقصا بل مستوى راق من الاكتفاء. أتفق. سليم الجعفري، الله يقول يا قوم أذني، يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، كأن إبريقنا والقطر في فمه، طير تناول ياقوتا بمنقاري، يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. أسعد الله أوقاتكم جميعا، ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد FM، مستمعكم سليم الجعفري. ألف تحية وألف سلام إلك يا أبو سيف المحترم. مصطفى الأسدي، صباح الخير والعافية عليكم، حياك الله. إلى مصطفى القيصر، يمكن ده يغني مصطفى. صبحك الله بالخير والورد.
1: صباح الخير سفان، صباح الخير والعافية عليك وعودة ميمونة يا أبي. الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلم.
1: الله كنا شلون اليتامى.
0: يا عيني.
1: بس سفان يعني عندي تعليق، يعني هو جسر، يعني هسه جسر الجمهورية مسدود، يعني وقفوا البغداد كلها. زين أنت لا حكيت ولا هاي مظاهرات عندك، بس مظاهرات أردفتل. يعني هسه إذا تشوفين بغداد غير، كلها قافلة، كل الكرخ والرصافة كلها قافلة ورا ورا جسر الجمهورية. دمر يعني شنو دمرها البغداد، يعني صدق كذي بتطالعين مظاهرات وهوسه، ما اعرف على شنو طالعين والله ما ادري، ما اعرف يعني فت بهذله وحاره، يعني هالوضعيه هاي شنو ما ادري. زين انتوا بعد الرجال وصار ما صار الاسبوع ما كانش الحكومه، انت شو طول مجال خليه يتنفس، يعني انت شعب شو تريدون؟ ردفتهم والله ردفتهم، ما اعرف انا. تحياتي لك.
0: ألف تحية لك أخي الغالي مصطفى. يعني هو القطع صار لأنه أكو مظاهرة، يعني الحقيقة ما عرفت، يعني كان في بالي أنه أكو ترميم مثلا، أكو فت سالفة يعني، فإذا مظاهرة وما أعرف شنو، فأني ذكرت لكم، يعني ذكرت لكم قبل فترة أنه بعد تشكيل الحكومة خلي ننطي مجال، خلي ننطي مجال يعني نتنفس، أو خلي يبدون ها يعني يقولون يا الله. زين أي أستاذ وسام، يعني والله يعني هسه إذا نسوي برنامج أو يجي مخرج أو تجي مقدمة أو مقدم، يعني غير ننطي فنتق ياخذ الجاو يتعلم يتعايش ويا الاستوديو، يتعايش ويا هذا الكرسي، هذا أهم شيء الكرسي، ها؟ يعني حتى يرتب قعدته على الكرسي، وهل هو مريح؟ هل هو مالي الكرسي والبعد كبير؟ هل راح يقدر يؤدي أثناء جلوسه على هذا الكرسي؟ ولا يلفظه ممكن؟ فخلونا ننطي مجال. المظاهرة هسه يعني قرروها وسووها ولا قبل يوم أو يومين ما ندري، لأنه كان المفروض أنه الناس تعرف حتى تأخذ احتياطها قبل وقت. يعني اللي عنده علم شنو سالفة المظاهرة حتى نعرفها، فقط حتى أعرف ليش يعني. وتحية للناس اللي مزدحمين في جسر الجمهورية، وتحية إلى رجال المرور يعني ساعدوهم رجاءً. وها وهيئوا لهم الطرق البديلة حتى يسلكوها ويروحون إلى أعمالهم، والله يسهل على العراقيين. وحيد الدليمي أبو ليث،
2: بانجور ست ماني الغالية،
0: بانجور.
2: صباح الخير، صباح السعادة على صانعة السعادة وصانعة الطاقة الإيجابية الصباحية ست ماني الغالية مأمير، وتحياتي للأستاذ المخرج.
0: الله محييك يا طيب، يسعد صباحك، وإن شاء الله صباح العائلة طيب ورائع بروعتك يا أبو ليث الغالي. علي الشجيري منور، حياك الله.
3: صباح الخير. طبعا من بعد غياب طويل اجت وبنبرة تشبه صوت الاستغفار، وسئلتني بوقتها وريت ما سئلت، شلونك قالت وما سيطرت رخيت، وبديت اخفي عليها الدمعة لان رسمت. اهلا جاوبت، اهلا جاوبت اش محتاجة واش تردين، قالت لي الفراش الوردتك ردت.
0: قالت لي الفراش الوردتك ردت. رديت يا خالة وين جيتي ثانية؟ شنو هي وكالة من غير بواب؟ كيف اشترحين وتردين؟ لو انت بكيفك تروح وترد ما يصير عين، ما يصير دخول الحمام مش زي خروجه. فشغلة يمك ابو حسين. تحياتي لك. تحياتي لك يا علي الشجير الغالي. ابو وفا صباح الخير، بانجور. في ماليزيا جوهم حار وممطر فيحملون الشمسيات للاستخدام المزدوج، حر الشمس والمطر المستمر، ونهاركم جميل. نهارك جميل جدا ان شاء الله. هسه احنا ماكو مطر بس شمس. ما تضير يعني في حمل شمسية انت، ويعني دا تمشي يعني بالنسبة للأخوة اللي ما عندهم سيارات مثلا، او اللي ذولا العبرية وغيره، شباب شيلوا يعني شمسية. البنات ايضا، انا حلو شفت بنات لابسين يعني حاملين شمسية ويمشون بالشارع بالشمس. ايش تسوي لعد احسن ضربة شمس تصير لو تيفو لو غيرها لا سمح الله، فمو عيب ابدا. الى اخونا الغالي عبد الله ابو ايهم، صباح الخير والعافية ستبان المتألقة، صباح بغدادي يليق بوجهك الطيب، ربي يسعد صباحكم ويوفقك ببرنامجك، ومنورة الشاشة دائما وابدا. تحياتي إليك وللكادر، كادر البرنامج والمستمعين الكرام. ستبان تركت لتنا الازدحامات بدونك، كافي إجايز. عيوني أنت، والله ادعوا لي إن شاء الله تكمل شغلتي بخير، وأكيد بعد ماكو إجازات، لا هي عايزة يعني بعد أخذ إجازات. إيهاب الشمري، هلا والله، بعثنا فويس.
4: صباح الخير، السلام عليكم من بعد غياب طويل، أرجع لكم

0: ان شاء الله. ايهاب الشمري ابو ريماس، احب اصبح على الكادر جميعا، واخص بالذكر المخرج المبدع والست باني الموسوي. تحياتي لكم، واقولكم صباح الانوار والمحبه، واحب اصبح على زوجتي ام ريماس وعلى ابني، اليوم ابني نائب الشغل حسين الشمري. تحياتي للجميع، والله مشتاق لكم.
1: تشتاق لك العافية أخونا الغالي، وصباحك فل وعافية، وتحياتنا إلى ولي العهد اللي طالع ويا البابا للشغل. أغلبنا يعني وأغلب الأولاد وحتى البنات بالعطلة يعني نصير نطلع ويا آبائنا للشغل، وهذه على اعتبار إحنا لازم نعيش حياة جديدة نستمتع بالعطلة، خصوصا الأولاد، وعاشت إيدك، وإن شاء الله يكون نعم السند إلك وعمرك طويل وبوجودك. حنروح آخر بريك في بانجور، وبعدها راجعين نكمل. خليكم على السمع
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
5: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
6: اي والله بس عفوا، منو انت؟
5: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.

القمر في الحوت لهذا اليوم الاثنين 8 حزيران 2026. يا رسم لنا الفلك والنجوم من أمور على المستويات المهنية والعاطفية والصحية، نبدأها مع برج الحمل. يعيش الحمل اليوم يوما مليئا بها على حدثه بشكل كبير. المفاجأة أن هذه القرارات قد تكون صائبة إن شاء الله. مهنيا تلوح في الأفق نتائج إيجابية لجهود سابقة وربما أخبار طال انتظارها. عاطفيا تحتاج إلى وضوح أكبر في فهم مشاعرك بعيدا عن التأثر بالآخرين. وصحيا تحسن حالتك المزاجية ينعكس إيجابا بالطبع على نشاطك. إلى مواليد برج الثور، الهدوء والتفكير العقلاني هما مفتاحك اليوم لتجاوز أي تحدي. عاطفيا قرار مهم يخص، لذا لا تؤجل الحسم في العمل، تتميز بدقة عالية تساعدك على التفوق. وصحيا يمنحك الوقت مع العائلة دائما، نفسيا يخفف الضغوط. برج الجوزاء، حدثك قوي لكن التسرع قد يضعف من استفادتك من الفرص. عاطفيا لقاء غير متوقع مع شخص من الماضي قد يعيد لك ذكريات أو يفتح لك باب جديد. مهنيا تعاني من بعض التشتت، لذا حاول أن تنظم أولوياتك. وصحيا من الأفضل توزيع طاقتك خلال اليوم لتجنب الإرهاق. برج السرطان، تفكر في تغييرات مستقبلية مهمة تعكس طموحك بالتطور. عاطفيا تحتاج لمنح الشريك مزيد من الاهتمام. ومهنيا هناك تقدم واضح قد ينعكس على وضعك المالي، لكن احذر لي من الغيرة في محيط العمل. وصحيا خطواتك لتحسين نمط حياتك بدأت تؤتي ثمارها.

برج الأسد قد تشعر ببعض القلق أو الضغط النفسي، لذا من الأفضل مشاركة مشاعرك مع شخص تثق به. عاطفياً هناك غموض في تصرفات الشريك يتطلب منك التريث ولا تتشنع. أوكي؟ مهنياً تلوح بوادر نتائج إيجابية أو مكافأة قريبة ربما. صحياً حافظ على نشاطك ولا تدع القلق يسيطر عليك. برج العذراء يوم اجتماعي بامتياز، يحمل لقاءات وتواصل مع أصدقاء قدامى. عاطفيا

قد تعيد تقديم علاقة غير متوازنة أو تقييم علاقة غير متوازنة. مهنياً بعض التغييرات تفرض عليك بداية جديدة، وصحياً الابتعاد عن العزلة يعزز حالتك النفسية. صباح السعادة والعافية على حبيبتي ثوثو، متابعة إن الآن هي تجي في الأبراج حياتي. يلا إلى مواليد برج الميزان. حان الوقت لترك الماضي يا ميزان والتركيز على الحاضر. عاطفياً تتعامل بواقعية أكبر مع مشاعرك، بس احذر لي من التأثر بالتجارب السابقة. مهنياً دعم مهم يساعدك على التقدم، وصحياً العودة للنشاط البدني ضرورية لاستعادة توازنك. برج العقرب، يوم واعد يحمل فرص مهنية وربما مكاسب مالية، بس عليك إدارة أموالك بحكمة قوية. عاطفياً لا تدع آراء الآخرين تأثر على اختياراتك، وصحياً النشاط البدني يمنحك طاقة إيجابية. إلى برج القوس الناري، قد تبدو الأمور بطيئة لكن الصبر سيؤتي ثماره. عاطفياً تجنب التوتر مع الشريك، ومهنياً هناك تقدير لجهودك وربما مكافأة. صحياً الاستمرار في نمط حياة صحي ضروري، انتبه لصحتك. برج الجدي، فرص متعددة تظهر أمامك لكنها تتطلب التزام واضح. أما عاطفياً حاول التعامل بواقعية بعيداً عن الضغوط. ومهنياً تفكر يا جدي في تغيير يتماشى مع طموحاتك. صحياً الاستمرارية هي سر النجاح، لذلك استمر.

حبيبة قلبي ألف تحية إلك يا غالية، ونستمر مع أبراجكم أحبابي وبقانا برج الدلو. تنظيم الوقت هو مفتاحك يا وسام ماجد، ومفتاح نجاحك هذا اليوم. عاطفياً لفتة بسيطة تقوي علاقتك بالشريك، ومهنياً فرص سفر قد تكون مفيدة، استغلها، لا ضيع فرصة السفر إلى لندن. وصحياً تشعر بتحسن في حالتك النفسية بعد السفر إلى لندن. آخر الأبراج اللي هو بيت الشرف للقمر هذا اليوم برج الحوت. التركيز على الأهداف يا حوت يمنحك دفعة قوية. عاطفيا تفكر في خطوة مهمة تحتاج إلى توازن، ومهنيا لا تخلي المشاعر تأثر على قراراتك. صحيا الاهتمام بالتغذية والراحة النفسية ضروري للحفاظ على توازنك والحفاظ على أجواء صحية لك ولعائلتك، والله أعلم.

صباح الخير والبركة عليكم، وعندي وياكم كلمتين ونص قبل ما نختم في عالمسموع.

أحبابي أكو فخ مو كل الناس تنتبه له، لأنه ما بي صوت أو يعني مو ظاهر أمامك ولا يجي على شكل مصيبة لا سامح الله واضحة، يجي بهدوء وتسلل للإنسان حتى وهو يعتقد أنه حريص وعاقل ومنتبه وإلى آخره. هذا الفخ اسمه فخ الشح. والشح أحبابي هو مو مجرد بخل بالمال، الشح يجيب هواية. أكو إنسان شحيح بمشاعره مثلا بس ما يعبر، يعني يشعر أنه ليش أعبر، أنا أحب بس ليش أعبر. وأكو شحيح بالكلمة الطيبة، يمدح بقلبه ويسكت بلسانه. وأكو شحيح بالاعتذار، يعرف أنه هو مسوي دقة كبيرة أو أخطأ في حقك لكن كبرياء يمنعه أنه يعتذر. وأكو شحيح بالوقت، ما يمنح أهله أو أصدقائه أو الناس الطيبة اللي تستحق في حياته دقائق من حضوره الحقيقي. والغريب أنه الشحيح دائما يخاف من الخسارة، لكن هو يحاول يحافظ على كل شيء يخسر أشياء كبيرة واحدة بعد واحدة.

ممكن يخسر المحبة لأنه بخل بها، ويخسر القلوب لأن بخل بالكلمة الطيبة، ويخسر الراحة لأنه ظل يجمع ويحسب ويخاف. الشح أحبابي يخلي الإنسان يعيش بعقلية النقص، حتى لو كانت الدنيا فاتحة أبوابها إلى على مصراعيها، يخليه يشوف ما ينقصه أكثر مما يشوف ما يملكه. ولهذا القرآن الكريم قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. ليش؟ لأن المعركة الحقيقية مو مع المال، المعركة مع النفس. لما تقنعك إنه العطاء غلط راح ينقصك، شلون تنجو من هذا الفخ؟ ننجو أحبابنا منا بالتدريب اليومي على الكلمة الطيبة، على الكرم، مو بس كرم الجيب، كرم الروح. اتصل بشخص مشتاق له، امدح إنسان ناجح أمامك يستحق المدح، سامح إذا تقدر تسامح، انطي من وقتك، انطي من وقتك لناسك لأهلك، قول كلمة أحبك للي يستحقها قبل أن يفوت الوقت، وتقول آخ لو يرجع بي الوقت. وإذا الله أنعم عليك بشي لا تخاف من مشاركته. وأما بنعمة ربك فحدث، لأن الحياة علمتنا أن الأشياء اللي ننطيها بمحبة والله العظيم ما تضيع، وإنما ترجع لنا بصورة أخرى. دعوة صادقة، قلب ممتن، راحة ما تشترى بمال. فإذا شعرت بيوم من الأيام أنه إيدك تنقبض وأنه قلبك يتردد في العطاء، اسأل نفسك سؤال واحد: أنا دايم لي هذا؟ هل راح يفيدني هذا الشيء في آخرتي؟ هل الشح بدأ يملكني؟ ففرق كبير بين إنسان يملك الأشياء وإنسان تملك الأشياء. والربح الحقيقي والربحان الحقيقي هو مو من جمع أكثر، لا، هو للي تحرر أكثر. على العموم، دمتم أصحاب قلوب واسعة كرماء، لأن أجمل ما يترك الإنسان في هذه الدنيا هو مو اللي يحتفظ به نفسه، هو اللي يمنح للآخرين من خير ومحبة وأثر جميل. أشوفكم يوم الخميس القادم وانتو سالمين. حب كبير من بان الموسوي ووسام ماجد وبانجور على راديو الرشيد. إلى اللقاء.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
7: بس على سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
6: اما الحكي الزايد يرادي سولف ويا احد،
8: ساعدوني.
6: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
9: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر، وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
10: أنت الكبير
11: يا بعد، روح
10: وهميان نبيك.
11: الله يحفظك،
10: نتمشي وياني.

보이는 사람 내 눈에 한 번 쓰고 내 뒤로 끝.

خليني استرى يلا وحب السما لا تفكر حبنا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
3: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني كم بدي.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: هنيان نبيك
8: الله يحفظك
7: انت مشو يعني
9: واحد.

غرة مع عبير البياتي. بعد قليل الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بالتحقيق بحادث السير بذي قار وتقديم الرعاية للمصابين. رئيس البرلمان وملك الأردن يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات. السفارة الأمريكية هاريس بحث مع المالكي ضمان عدم استخدام الأراضي العراقية لتهديد السلام الإقليمي. سوريا تعزي العراق بضحايا حادث السير في ذي قار. وزير المالية يعلن إطلاق مستحقات الفلاحين. النزاهة خروقات ومخالفات بمشروع قيمته أكثر من 4 مليارات دينار في كركوك. الخطوط الجوية العراقية تعلن تعليق جميع رحلاتها خلال مدة سريان قرار إغلاق الأجواء. المرور العام قطع جسر الجمهورية وسط بغداد. الخارجية الإيرانية مستعدون للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها. إعلام عبري سلاح الجو الإسرائيلي يشن هجوما على إيران. طقس العراق تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العافية يا رب. إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. تحية للجميع، أكيد راح أكون وياكم موجودة بالإعداد وتقديم عبير بياتي، وطبعا يرافقني بالإخراج عمار كامل.
1: جديد
0: شنو الجديد؟ شنو هسه؟ طبعا تحية أكيد لكل اللي يتابعونا إذا كان عبر أثيرنا 91.5 FM وإذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، وأيضا تحية جميلة ولطيفة لكل اللي يتابعنا عبر بثنا المباشر على التيك توك بصفحتنا إذاعة رشيد.

0: إذن مستمعينا تحية للجميع. أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم وموضوع حلقتنا اليوم. طبعا أكيد أتمنى لكم مساء حلو ولطيف وكيوت وإن شاء الله تعيشون اللحظة مثل ما هي يعني، ولو الأخبار ما تمشي بخير، لكن عموما إحنا دائما نقول الحمد لله على كل حال. ويعني أصلا إذا ما مرينا بهاي الأكشنات تحسون أكو فشي غلط صاير. فلهذا إن شاء الله يا رب الحفظ والأمان لكل اللي دي يسمعونا. وخلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال حلقة اليوم. لو كان لك القدرة على أنك أنت تمنع، هسا أقول جملة لو كلمة عمار، جملة لو كلمة كلمة. لو كان لك القدرة على أنك أنت تمنع كلمة من التداول، يعني أنه الناس يحشوها وهيجي، فيا كلمة وليش؟ أنا أول كلمة هسا أقول لكم. أنا استطعتكم رأيي بعد أنتو خلينا نشوف. فلو كان لك القدرة، شوفوا بالفصحى لا أحسوكم تعرفوا نادرا ما هذا الموضوع. لو كان لك القدرة بأنك أنت تمنع كلمة، وخلني نقول لا بس كلمة عمار، كلمة لو جملة شوية نسهلها عليهم، جملة يلا كلمة وجملة بكيفكم أنتو، من التداول وتخلون عليها غرامة خلي نقول، فيا كلمة وليش؟ وش قد ممكن تكون غرامة هذه الكلمة؟ يلا خلينا نشوف. أرقام هواتفنا 07802114115 و07802116117. آسيا سيل 07701114115. شيخ آها أوكي. يلا ناخذ أول اللي ويانا. ألو
1: يا ابو شنايد، تبعك عرفت ولا حق تسد الراديو؟
0: يعني زين لو مو زين والله حرني
1: زين عمار، بس تطلع مجال ابو علاوي غمج
0: سد. روح روح لعد روح روح.
1: تحياتي العمار الورد، وتحياتي لحضرتك ست عبير. يعني الجو الحلو اليوم، ما ادري ايش عبالك لك يوم خميس
0: مو زين.
1: اي والله
0: اي، بس بعد ورانا هواي اليوم ثنين ترى.
1: يلا هو ابن عمه اثنين اثنين والخميس ابن عم الخميس.
0: لا شلون كلش بعيد، ابن عم عم عمه.
1: لا مو هسه العراس شوية اثنين والخميس بعد شكل.
0: طيب مصطفى، لو كان لك القدرة على انك انت تمنع كلمة او جملة من التداول وتخلي عليها غرامة، يا جملة او يا كلمة سوري، وش قد ممكن تكون الغرامة؟
1: والله انها كلمتين،
0: اريد واحدة بس حتى نخلي مجال للآخرين. وحدة تحس أنه
1: مثلا لازم. وين رايح؟
0: وين رايح؟ كلمة هذه أيوة. أو الجملة تمنعها من التداول، شقد تخلي عليها غرامة؟
1: ما خلي عليها غرامة فلوس.
0: ها حبس شنو؟ إعدام؟
1: إيه سجن. اللي يقول لي وين رايح سجنة
0: يابا،
1: خلوني براحتي وأنا أروح بكيف.
0: يابا يابا
1: والله وشنو بس أنت تسجنون إحنا بنسجنكم.
0: اوكي يعني خلينا نقول انه كلمه وين رايح انت حاب
1: وش وقت تجي
0: وش وقت تجي
1: اي هذا اللي انجلتك راح

0: انا ابدا يمكن
1: سويت لك فوبيا. هذا الجملتين مسويات لك فوبيا.
0: مو بس لي مو بس لي لي والعمار وكل من زوجي.
1: وين عليك. طيب تحياتي لك مصطفى، اتمنى لك يوم حلو. شكرا
0: تحياتي
1: قلبي، باي باي. يلا اتصال. الو. ها سلطان.
2: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: شلون ستنا الغالية؟
1: الله يسلمك، انت شلونك؟
2: والله شلون يعني؟
1: انا بضرب. ليش؟
2: بضرب على الزعامات صار بينا اليوم ست عبيد.
1: ايوه لانه اعتقد لانه سدوا جسر الجمهورية شوية تأثر الشارع.
2: جسر الجمهورية ايوه هسه فتحوه.
1: ها فتحوه حلو يلا. شكرا للاخبار. مراسلنا من قلب شارع بغداد او عاصمه بغداد علي القيسي يقول فتحوا ال
2: اصلا حاليا هو عجز لمساعة التعرير.
1: طيب يلا قل لي لو كان لك القدره انك ان تم يعني تمنع جمله او كلمه من التداول، يا هي
2: اي راح نعمل
1: يا هي
2: راح نعمل
1: الجمال راح نعمل راح نسوي اوكي اي
2: وراح نسوي راح نسوي لكم يا الامارات ولند
1: زين
2: وكل شيء معكم.
1: اذا انت منعها من زين عقوبتها شنو ممكن تكون؟
2: اذا باستقالة ثاني يوم.
1: اذا باستقالة ها اوكي اجبارا. تمام اوكي تحياتي لك علاء واتمنى لك يوم حلو. شكرا. هلا والله باي باي. تمام والله يمك مشكله الكبر بالعمر، هذه مشكله طبعا اكيد راعيه انا راعيه.

0: إذن مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم، أكيد تحية لكل اللي يكتبوا لنا كلمات حلوة على بثنا مباشر على صفحتنا بالتيك توك باسم راديو الرشيد، واللي موجودين على صفحتي. أبو هيلين اليوم من وكس تعبير السبت طلبتي من عمار كامل عشان مستر ما شغلها، بس حبيت أذكرش مو أنا طلبتها والله مستمع ثلاثهم. يلا خلينا اليوم يقول لو كان لك القدرة على أنك أنت تمنع جملة أو كلمة من التداول وتخلي عليها غرامة، فيا جملة أو يا كلمة وليش؟ هاي أهم شيء ليش. أرقامنا 0780211 4115 و0780211 6117 آسيا سيل 0770111 4115
1: يلا. وجه القمر يا وجه القمر.

0: مساء الخير.
1: اهلا، مساءك ورد.
0: هلا عزير، هلا بيك، تحياتي لي، تحياتي المخرج. عيون انت، انت النور اكيد كله
1: في دول عينك.
0: نقل زيني ذات الحلوه موجوده. طلعت من بس الراديو الرشيد، رحت البيت ماشي
1: احلى مو احلى.
0: ايه الكاميرا حتى شويه اقرب يعني.
1: ايه احلى. طيب بعد تشويش بعد. اي تفضل.
0: اكو كلمات مستفزه دائما، مثلا
1: اريد وحده
0: شخص دا اسلم عليه. اي هو راح اضبط مثال واحد. مثلا هلا وشلونك، شلونك زين، هاي يعني من يعيدها ويقول لك شلونك بعد، يعني
1: شلونك بعد. ها اوكي.
0: يعني انا تعبت احد ما جاوبتك، الله يخليك، الحمد لله، ما ادري شنو شلونك بعد. نعم عيد نفس
1: الكلمه. قول له قول جماعتنا وصفطتهم وصار جمله.
0: والله يعني هو جوزتي عليك مثلا. اي نبغى تعال نبغى ندور كلمات جديده او عيد النفس، لان زينات شويه صعبات. لا عيد النفس زين، اما اقول خاف ها يعني هو يعني
1: يضوج او اي
0: ندور كلمات جديده. جزء انت بذاك الوقت ما تقدر تفكر او ما بالك بس كلمه جديده.
1: طيب
0: شلونك بعد، يعني اقول لك يا انا شو اشوفها ثقيله عندي ما اعرف ليش.
1: ايش قد تخلي عليها غرامه؟
0: ها يعني 50 ألف كلش كافيه
1: سهله.
0: لا هي 50 اكيد راح يستصعبونها، ما راح يقولونها مثل 100
1: طبعا. طيب
0: طبعا عندنا واحد بالدوام يوميا من يجي لازم يعني بالعاميه يفاتك ويبوسك يعني يوميا.
1: اوكي.
0: هي السلام عليكم.
1: عندنا هيك
0: زين. يعني مرات تسويها له بالشقه ما يفيدوه، يعني هو نمط حياته يسمعك يوميا لازم فار مرات اغلس شنو.
1: اوكي اذا انت الجمله اللي ممكن تمنعها من التداول لو كانت القدره لك، شلونك بعد. اوكي تمام. تحياتي لك، اكيد نورتنا، كلش اشكرك.
0: مع السلامه. باي باي.
1: ذكرني بغنية شلونك انت زين. ها
2: انت شبيك، شو حاله نفسيه عندك؟ نايم
1: قاعد
2: يعني جوعان كذلك ايضا مصدوم.
1: يلا استعبير جميله عيونها. يلا عندنا الو الو الو
3: وهم الو الو
1: دي يلا طب.
3: ايه عمار يبوسني يومي الصبح قل اعوذ برب الفلق. ايه
1: والله بيناتكم ما لي علاقه، انا ما اتدخل بهاي المواضيع. ملي علاقه تابع وده يحكي خطيب.
3: الله
1: شلونك محمد؟
3: عادي عادي أنا زين الحمد لله. أنت شلونك؟
1: الحمد لله. شنو أنت بصندوق؟ شنو شو صوتك مع واحد هيك مضموم مكان؟
3: لا بالسيارة، ما أحد يجيب لكم هورن.
1: شو والله؟
3: ايه؟
1: ما سمعت.
3: بس ايش قد هسه؟ أوكي دقيقة. وهسه قدامي عبالة دافع الشرع.
1: شو والله دوك هورن؟
3: عيب هنا.
1: خمس مرات، خمس مرات أريد. يلا.
3: لا كافي مرتين كلش.
1: ما سمعنا. سمعت عمي؟ سمعت أكو هورن؟ ما سمعنا.
3: عبير والله قدامي واحد والله وقف والله.
1: اي ما سمعنا، اريد اسمع. يلا
3: ادري مشكله تصير لي. مو يقين صارت مو قاعده صفحه.
1: لا لا انت ودك تمشي رجاء، هذا تحدي.
3: مستحيل تحدي شنو يا هسه؟ ايش يقول هذا الخبل الشديد اقدر اورناته من الصبح.
1: زين شنو اخبارك محمد؟ تمام زين انت؟ زين كل شيء ما يصير بك؟ كل شيء ما يصير بك. اوكي طيب.
3: والله بارده عبير، 9 درجه الحراره.
1: اكوتش الصنطه وراها لانه ما تعرف ما تعرفش ترد عليها يعني. زين محمد، لو كانت اكو كلمه او جمله تمنعها من التداول، يا هي
3: كلمه واحده مستحيل. كلمه مستحيل.
1: مستحيل
3: ماكو شيء، ماكو شيء مستحيل.
1: ليش يعني؟ من باب انه انت تقول لا ماكو شيء مستحيل، كل شيء ممكن واحد يقدر يسويه او يقدر يصنعه.
3: اي من باب الايجابيات، لا تاخذي سلبيات. انه تحرك، اشتغل على نفسك، روح تعن، اتعب، كل شيء يصير سهل.
1: زين لو احد يعني لو قلت لك حط عليها غرامه، هاي كلمه يعني شنو قلت؟
3: ألف حددت $1000.
1: $1000 كله دولار عمي، ما يحكي كله دولار محمد، ماكو
3: شكا عمي غير العمله الرسميه، زاد الضريبه 1800.
1: طيب باي باي.
3: بس قبل لا اروح هي مليوصه
1: ايه
3: طريق في مال
1: تحرك. هلا والله باي باي، ان شاء الله كنت لك كتله هاي المعدله. يلا الو. ايش قلنا؟ صباح النور والسرور، اهلا وسهلا عيوني احمد كريم، شكرا. يلا اتصال. اقول لك هو التعليقات واقفة يمي على البث الإذاعي.

0: والله هذا عمار وسوالفه يا عيني شو اسوي. والله هذا عمار يلا هو شنو قناة بس ايش ليش بس اليه ليش بان الصبح ورايا عندنا سلطان اذا انت متابعني بس ليش اسوي يلا الو الو صوت المخرج طالع عادي شنو دي. اهلا
1: شلونك
0: الله يسلمك انت شلونك
1: هلا وبتحمين شلون اخبارك
0: هلا انت صاير تغيب تغيب وتطلع تغيب تغيب وتطلع
1: اي والله
0: ليش
1: شوي مشاغل الحياه رغبة بركل
0: فلوس فلوس اي مهم
1: تحياتي للشطبان وللمخرج وكل المستمعين
0: شكرا عيوني كل التحيه لك اكيد يلا قول لي
1: شنو الشغله اللي
0: مو شغله شنو الكلمه او الجمله اللي لو كان لك القدره اللي لو كان لك القدره على انك انت تمنعها من التداول تمنعها وتخلي غرامه وليش
1: هلا كلمتين يا تسلي والله عندي شغل وشغال
0: اوكي
1: والله ما بي حيل
0: ما بي حيل وعندي شغل طيب
1: اي زين عندي شغل وما بي حيل لان يكره انكره العمل
0: زين ايش قد ممكن غرامه
1: والله هي المفروض هويه مالك نقول ملايين ما في
0: 250 اوكي تمام
1: ايش ما بي حل هو اصلا مفلس يعني هو يقول
0: لك هاي خاف مخافته تقول قاعبيها شلون هذه مو هي جمله يعني دائما الواحد أيوة يقول شايف هذا اللي يجيب للمعلم عوده وينكتب بها اول واحد هو
1: لا بس انا ضج ماي انا اقول لا من عندي شغل
0: أيه.
1: هو صدق عندي شغل بس يعني مو الشغل اللي ذاك اللي يمنعني انه اتواصل اتحجج به والله صار عندي شغل يعني هواي يعني
0: اوكي فاهمتك
1: شوفه مستفزه يعني
0: زين شكرا اختك الثمين تحياتي لك طبعا على فكره هو اصلا ما اتصل قال عندي شغل وملتهي شوفوا هلا والله باي باي مع الف سلامه يلا شجع شجع شجع الجواب اللي ممكن اجاوبه شنو تبرج الله

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد تحيه لكل اللي يكتبونا. تحيه لك اوزيل قلبي نورتنا اكيد. انا بامان من تجي انت بالبث انا اكون كل شيء بامان. فتحيه لك وتحيه لي اكو صفحه اسمها كاظم السهر اكيد مو كاظم السهر يعني كاظم عندي يكتب مثلا شنو ممكن يكون الشعور والاحساس يعني برايكم ما تحاجه بعد رسل منها اطلع اقدم استقاله يعني بعد مو مكاني. يلا عدنا اتصال. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد. هلا والله.
1: تحياتي للجميع. الله يخليك.
0: هلا عيوني مية هلا. يجوز ولا
1: صراحة يعني احنا مجتمعنا مو عيب ان مجتمعنا العراقي اكيد به هواي ايجابيات ولكن ايضا لا يخلو من السلبيات من ضمنها تسمية المقابل.
0: زين.
1: يعني انا من رحت بدول اخرى دول عربية طبعا نفس الشيء اكو بهم اكثر من عدنا. احنا انا الكلمة نظيف معدها كلمة شايب.
0: شايب.
1: عجوز بالنسبة للمرأة. يعني هنا اذكر زميلي كان كركوك كان وياه بالدراسة.
0: اوكي.
1: الله يرحمه هو توفى ما اعرف ليش يعني. الرجل يعني يمكن عمره بالثلاثينات كان بقت هذي شيء. شوي شعره الابيض. فواحد دا سمع قلت له وين فلان قال لي هذا الشايب. يعني شو جريمة حتى إذا عمره 70 كان هذا 80
0: زين.
1: ليش
0: أنا مو هي باوع أكو تناقض بالموضوع أبو وفاء الشباب.
1: نعم
0: يعني
1: نعم.
0: هسه أنا مثلاً ألاحظ على التيك توك على الانستغرام غيرها أكو يوزرات اسم الشايب يعني هو تلقاه صغيروني بس هو يحب هذا اللقب. أوكي والرجال الكبار بالعمر يكرهون هذه الجملة ما أعرف يعني أكو تناقض بالموضوع.
1: والله مو بالنسبة لكلمة شايب معناته شايبة. أنا مرة أبو شكسي قال لي دي شاق عليها تعرفني عارفك من الحلال بيقول لي فقال لي قلت له زين ما يخالف انا قال لي عندك اشكال اقول لك كذا قلت له ما عندي اشكال بس بالمقابل راح اقول لك كلمه ترى زوجك
0: انت
1: تزوج وتفرجك بس قلت له تلزم الصمت لان راح اقول لك زعتوت مع احترامي للانسانه من راح اقول لك قلت له اقول لك زعتوت
0: زين
1: زين يعني كلمه شايب من الشايبه ليش الماليزيين يستخدمون كلمه برادر مع علم انا معترض عليه يعني مثلا شاب عمره 20 سنه يقول لي برادر هم اشوفهم محترمين.
0: طيب هسه بما انه انت هاي الجمله او هذه الكلمه سوري ما تحبها ابو وفاء او تريد انه تمنع تداولها ايش قد تخلي عليها غرامه كل واحد يقولها؟
1: والله اكو بعض ناس تقرا ما ال 200 دولار.
0: اوكي اوكي طيب تحياتي لك ابو وفاء اتمنى لك يوم حلو شكرا. مرات يقول لك الإنسان من يريد يعني يحكي في كلمة أو جملة أولا يتقي الله بيها ثانيا يفكر بيها أكثر من مرة أنه هذه الجملة إيش راح تسبب للمقابل يعني أنت من اسمك إنسان لازم تكون تمتلك يمي كل الإنسانية يعني أنت من أنت سوى الله ما أدري شو هالشيء يقول أنه أنت مريضة بالسيد الشرع طال ما اعرف شو يعني ليش هذه الجمله هي مثلا او ليش انت حكيتها هسه انا ضعيفه هذه ضعيفه يعني ما لها علاقه موضوع المرض يعني حتى تجي انت وتقول هذا الحكي انه انت مريضه بسرطان طالعه بالاذاعه وتحكين وما اعرف صدق اولا انت يعني اسم الله بعيد الشر احنا الناس نحبهم احنا نتمنى لهم هذا المرض موجود فنختار اذا انا اوكي تريد تقول لي انت كلش ضعفانه مبين عليك المرض لا اسم الله ما مريضه اني ضعفان ضعيف يعني عادي انت شو تقول عن المريضه لو هو برايك لا اله الا الله يلا الو الحمد لله وشكرا الو
2: الو مساء الخير
0: مساء الورد
2: الو استاذ
0: الله شلونك اين السؤال يقول لو يعني القدره انك انت تمنع كلمه او جمله من التداول
2: اي
0: اوكي فشنية الجملة أو الكلمة وشنو تخلي عليها غرامة؟
2: الكلمة اللي منعها ايه؟ النميمة.
0: نميمة؟
2: إيه.
0: هذه صفة مو كلمة.
2: شون؟
0: صفة.

0: لا انا اقول كلمه كلمه كلمه احنا نتدامعها وما عاجبتك
1: نفاق
0: ارجع اقول هذه صفه مو صحيح نهاد وياي
1: وياك
0: اللي ذكرت ذني صفات انا ما دا اقول صفات انا دا اقول كلمه
1: الكذب
0: اوكي تمام تمام الكذب زين تخلي عليها غرامه
1: والله المشكله مالتنا ان الانسان اللي يحشي قدامه شكل وراه شكل هذا يعتبر كذب
0: زين ايش قد تخلي عليها غرامه
1: ها
0: ايش قد تخلي عليها غرامه
1: غرامه عليها
0: ايه
1: غرامته خلي عليها يعني اخطا عن يعني العلاقات كلها يعني ما حد يعني لا يتواصلوا وياها ولا يتواصلوا احد
0: اوكي
1: يعني شلون عزه
0: اوكي فهمتك طيب تحياتي لك انا كلش اشكرك شكرا
1: والشمره قمر الشمره مثل الشمس
0: اوكي تحياتي لك اكيد نورتنا على كل شاكرة اتصالك شكرا عيوني مع الف سلامه باي باي شكرا كلكم ذوق تسلموا لي
2: كلنا
0: الله يبعدنا ويبعدكم ان شاء الله
2: كحه ونشله وزقت من كذي ما رحنا يا طب
0: هسه انا الحكي كله واحد ابو عشاب كاتب لي علاجك يمي ماله يلا بالله عمي ما بيها شيء ما بيها شيء صدق كذب يعني والله العظيم والله شنو ضعيفة ويعني وإذا ضعيفة بس أجيبكم واحدة سمينة راح تقولها سمينة بيش دار والله العظيم يعني شاب ما يعرف شي يريد يلا ألو ألو
3: ألو ألو
0: أهلا أهلا والله هلا والله شفتش من هلا هلا أي نعيم أنت شلونك أخبارك أمورك صحتك
3: نعم فضل
0: والأولاد شلونها
3: كنت شلون والله يعني زين الحمد لله بس زي متأذية قلت لك من أثر العملية مع هذا ضرب الكبد الغبي وركبوا لها قطعة الحديد حيل متأذية يعني طيب. يعني جهتها قوية يعني بحيث يعني تروح بغير عالم
0: طيب
3: يعني بدل هاي الحبوب يعني إذا ما تشرب هاي الحبوب تنتهي وتصرخ من وراء هاي قطعة الحديد إي والله
0: الله يساعدها والله
3: ما نعرف وما نعرف قد ما نعرف قد تستمر هاي الحبوب قالت لها الدكتوره تظل تستمرين عليها لحد ما يروح الالم كلش بحيث تستغني عن هاي الحبوب
0: صحه وسلامه لها ان شاء الله يا رب
3: يعني ضغط على هاي الحبوب
0: صحه وسلامه لها ان شاء الله وتقوم بالسلامه وترجع لكم بكامل السلامه ويتخطاها الشر ان شاء الله يا رب
3: الله يسلمك شعبي رحم الله ادش خيتك
0: اي نعيم ان شاء الله نعيم لو كانت لك القدره على انك انت تمنع جملة أو كلمة من التداول يا هي وليش
3: والله عبير أكو هواي هي جملة بس أنا أكو شغلة إذا أحكيها بس قول. ما أعرف هي جملة تعتبرينها صفة
0: قول
3: أنا من الأشخاص اللي مثل على الطويل لو على القصير
0: أي.
3: لو

0: الانجليزي مو العربيه كلها. ننزل اه شوف هذا شطوله، اه شوف هذا قصيرون، اه طيب. شوف هذا شيني يعني فد شغلات هسه انا ايش قصه لعش بالمانيا صار فوق 25 سنه ما فد يوم واحد يتنمر علي قال لي انت طويل ولا انت ليش هيك طويل ولا ما يعني ما له دخل.
1: فهمتك طيب اوكي يعني نعم
0: اكو تنمر عندنا
1: صحيح
0: مو عندنا عندنا موجود بالمدارس يعني المدارس موجود بس ما فد يوم بالشارع واحد انه تنمر علي او قلد علي او قلد على المعاق لا
1: صح بالعكس ينطوهم اهتمام اكثر ممكن يحصل لهم شيء ما بي. طيب
0: والله هسه عندنا عندنا المنغوليين جاي يشتغلون الله وكيلك محمد كيف يشتغلون
1: يعني يشتغلون بشركات حتى بالعراق عندنا تحياتنا للفنانه جميله النوشر هيك شيء هي اصلا من هذا يعني مريضه بهذا المرض وممثله ومثلت وما شاء الله عليها يعني حبوا اعلانات وتطلع وكذا يمكن الناس يعرفوا انوسه
0: اي شايفه
1: نسيت اي شايفه بالضبط المهم لا لا ليش يعني بالعكس
0: انا التنمر يعني
1: أي. اشكرك أيوة لك شكرا
0: تحياتي ربي يحفظك ان شاء الله
1: عمار باي باي نعيم عمار خليت عينك على مالت هذا البيت ما ادري انتهاك ما ادري شنو انا منتهك احد
2: نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد هسه احنا راح نسال ابو من ونقول له علي من يحزونك انت مخلي هاي المعوذات يعني بالحواسم وهذا تشين كوات انت علي من يحزونك بيش
1: خطاب للكراهيه والسلوك البغيض صدق يعني سبب نعيم؟ أشكرك نعيم يلا اتصال ماكو بث على الصفحة يلا ألو
3: ألو السلام عليكم
1: عليكم هلا والله
3: شلونك يا غالية؟
1: الله يسلمك أنت شلونك؟
3: والله الحمد لله تحياتي لك تحياتي للمخرج
1: نورتنا والله
3: ملك المكسر
1: أكيد تحيات ملك المكسر
3: طبعا أيه. عندك المناشدة
1: نعم
3: يعني أتمنى من مدير الإذاعة أن ينطي العمار كامل مكافأة وكتاب شكر لأن هو بيتعب ويانا بالبرنامج
1: هاي بعدين
3: وهو ملح الإذاعة
1: مزين
3: هاي
1: هاي ما شاء
3: الله إن شاء الله
1: زين يلا محمد
3: ست عزيزة دائما من يشوفون واحد يقول لك فنان
1: كلمة سمنان تمنعها من التداول؟
3: نعم
1: ليش؟
3: هو هذا الإنسان هو سمنان الله سبحانه وتعالى منطي عافية ويأكل
1: زين
3: هو إيه فيجب عاف سمنان أنا شو اللي قوي اسمه إيه فما يحتاج أنا أقول له
1: طيب إيش قد تخلي عليها إيش قد تخلي عليها غرامة؟
3: 3000 دولار
1: لا أو يابا كل دولار
3: أنت هسلك
1: ما يقدرون يابا طيب انا كلش اشكرك اكيد نورتنا شكرا تحياتي لك
4: برنامج رغده وياكم يحلى مساكم برزان سووا اشياء
5: اي جاي سوق ملابس واشياء
4: شو تسوي بيهم
5: البسهم للعيد
4: للعيد
5: اي
4: تمام شو اشتريت
5: ما اشتري ملابس
4: شو اشتريت
5: اشتري بطرون اشتري عداوة كل شيء اشتري
4: وبعد شنو اشتريت فد اشياء اكسسوارات ساعات
5: ساعات اقلادي كل شيء اشتري محابس
4: تمام هسه انا اشوفك انت كلش يعني انيق وبلا شوف لي ايدك هذا ليش ما بيخرزه مال محبه مال رزق
5: واقع
4: وقعت من عنده وين الساعه اللي اشتريتها
5: هاي الساعه اللي اشتريتها
4: 200 دولار
5: اي
4: هذا الشعب العراقي من يكشف يحطه بالدنيا ما اعرف حلو ستايلك كلش حلو
1: ويجي واحد هسه يكتب لي انت شو وقت صرتي مقدمه يلا يلا يلا الو الحمد لله والشكر الو
6: الله
1: الو الو
6: يا الله
1: اهلا اهلا اهلا يا الله يا الله هلا والله شلونك
7: بس خلنا هاكي بس خلنا هاكي خلنا هاكي
6: يا
1: خلنا هاتيك مو خلنا خلنا هاتيك شلونك؟
6: شلونكم عيني؟
1: شو اخبارك؟ اقول لك ها وسام لو بلال انا قلت انت بلال لو
6: بلال
1: شنو هاي التطبيقات مالتك البارحه صدق كذب؟ هاي التطبيقات مالتك البارحه ويا سلطان
6: خبلان
1: خبلان مو دللني؟
6: دللني وبللني

0: طيب اي
1: بلاش زينين عادي.
0: لا لا شكرا ماري. لا عيوني شكرا شكرا.
1: بس اسمعي
0: لا لا لا
1: عندك حفله عندك شيء خابريني.
0: اوكي
1: انت خابريني ومعليش
0: زين
1: توكم عيني.
0: الله يسلمك
1: والله بخير.
0: الله يسلمك نورتنا. طيب يلا بلال قل لي
1: انت منين.
0: انت منين؟ اوكي قاعد العب بس اللي واقفين بالسيطره شيش تاون دائما يسوق التمين جاي مثلا.
1: لا ما سمح لا بالسيطره يقول لك رايح وين
0: وشلون التمين مين جاي. اي
1: التمين جاي
0: اي
1: بس عامل مثلا تحكي لنا واحد مثلا يعني تونس متعرفه عليه انت مين تريد تعرف مثلا
0: زين
1: اريد يعرفنا يعني لو منا لو منا هاي كلش مره بيها وعقوبه صدق.
0: طيب
1: صدق 15 مليون
0: قويات حيل. بس على كلمة انه انت منين
1: انت منين مو قاعدين
0: يعني زين ليش تحسها انه مثلا شنو هاي الجملة مثلا يعني تحسها بيها شنو
1: ها
0: ليش
1: ما مو اريد اعرف شغلات اخرى
0: ها
1: انا يعني انا مو يعني مو
0: ايه.
1: مو
0: لا يعني انت منين
1: انا منين يلا جيب شدة.
0: اكون هذا الغرامة تنطل للشخص اللي انسأل. الله
1: إيه
0: الله إيه؟ يعني مو ياخذوا هالدوله وصندوق الدوله ما ادري لا لا للشخص اللي يسال.
1: لا لا ما شو هالفاتك شلون مستعملين منها لا
0: اي
1: انت مين كثير انت مين قبل واحد عندك.
0: طيب ماشي
1: معك اضيفات
0: ايه
1: 15 و40 الف 154.
0: اوكي انا كلش اشكرك بلا نورتني اتمنى لك يوم حلو. هلا قلبي باي باي. هلا والله. يلا عندنا اتصال
2: يمكن انا خير واحد اليوم.
0: من هاي مان
2: اليوم جديد
0: ايه؟
2: وصباح جديد. اي والله
0: ايه
2: زين والله هسه قعدت باوعد شو استغرب يعني 40 دقيقة كانت الساعة قلت زين الله خلنا نلحق بالساعة.
0: ايه نورتنا شخبارك.
2: ايه.
0: لا لا ها طبعا عمار سده ابصم بالعشرة عمار سده ماشي سلطاني نورت يلا اغنية لك.

تفتح الخط وترجع على السدة. طبعا على فكرة قبل ما تطلع حقا هالغنية هديها إلي مثلا إن شاء الله ما تخاف من الله جمع. وين بالنسبة لي؟

0: صحيح صح صح صح سلطان أنا أعتذر ما حقت لك لا وما يصير لا صحيح وياك أنا يلا أنا خلاص مشت عليك عمار أهلا
1: استعبير الجميلة شفتي ليش ده يسوي
0: أي أي أي كاسان يعني فظيع ده تشوف أنت إيش كم واحد يعني متأذي من عنده بس شو نسوي
1: أي بالقرآن عندي عاقب بيت أي أي أي. أنا من أنا كمستمع أناشد المدير مال إذاعة الرشيد
0: أي
1: زين أناشده مناشدة أنا قعد يستفزني هذا المخرج أعطي وراء المكسر
0: يستفزك
1: يعني.
0: وهذا قاعد يستفز هو المدير خطي يسعد عليه طالب بالمناشدة ضد عمار هو المدير نفسه
1: عجيب
0: أي والله لأن إحنا
1: عجيب يعني. ما ينقدر شيء قوي
0: طيب أمير لو قلت لك إنه أنت كان لك القدرة على إنك أنت تمنع كلمة أو جملة من التداول يا هي وليش
1: أنا أمنع ما زين ساعديني بالله شوي بس تعطيني قربي لي إياها حتى
0: يعني مثلا هسا أكو ناس قالوا من الجمل اللي أنا يعني ما تعجبني أو ما أحبها كلمة شايب طبعا الكبار بالعمر ما يحبون هاي كلمة يمنعها من التداول واحد قال إنه بعد شنو بالله عمار كانت الأجوبة منين رايح وين جاي يعني من رايح شنو من جاي وين رايح هذه هماتين أمنعها من التداول يعني
1: اللي برأي يعني أنا برأيي الشخصي من خلال الناس اللي يعرفهم دول اشوفهم على الماشي اللي شويه يعني هو اساسا مثلا حرامي يصيحوا له الحجي اول يعني هي تباعيهم ما بها مواصفات الحجيه وشغلتهم سيسه يصيحوا له الحجيه يعني هي حجيه وام حجيه ما كنت اناقض
0: زين
1: اي والله لو هذا الحجي اسد
0: اي
1: عبالي قطع التليفون
0: جاني لا لا لا
1: زين اي مو عبالي لو مثل هسه واحد يعني هو تعبان وشغلته مخربطه ويصحوا له الحجي والحجي
0: يعني كلمه
1: كل الحجاج
0: كلمه إيه؟ حجي تمنعها من التداول لانه بلا ملحه فعلا
1: صحيح يعني هاي انا شايفهم اي أيوة والله
0: يعني ذاك يوم انا رايحه بمجموعه شباب صغار بعدهم يعني خلينا نقول 15 16 واحد يقول للثاني تعال حجي بوعد عليه 16 سنه عمره هي ما يتعدى اكثر حجي عليه اساس
1: يعني وين
0: طيب اوعد من باب التكبير بالشخص او هيك ما اكثر بس
1: يعني لا لا اكو غير اكو غير اكو اخوي واختي اشياء احلى تفضل
0: ربما طيب تحياتي لك امير اكيد نورتنا عيوني شكرا
2: شنو شغلك انت
3: والله بيع قبور صور على المرمى
2: ابو هديل انت تبني قبور للناس تحضر قبر لنفسك اي
4: العجول مصوره تذبح هنا
2: هاني
4: بعدين من المذبح في المنطقه في المجزره نزار السعدون
2: اي هو قبر مع العجل اللي خلي صوره
0: سنتي صال الو
5: والله صدقي كلمات ميسي
0: مو والله ضرب ودرع انتهت
5: ما في ليتك حبيب على هالقصه
0: انت عفت كل الحديث رحت على هاي بس هاي النقطه جت هيج ماي بارد
5: جاب الطلع على ميسي جاب ميسي عطلي
0: جاب
5: بيناتهم
0: لا ما اسمح لك دير بالك اياك واللي واياك وتلاك دير بالك تمام
5: ايوه شنو دير بالي انا شاله هو العزيز ده يقول العزيز ده يقول
0: الله مشكله يلا المهم سيوف ايش اخبارك
5: تحيات عبيد تحيات عمار طبعا حبيب والله انت ما ادريني ما قلبي ما ينطين عليك بس انت جاي تستخدم التعسف الدكتاتوريه وياي قد ادق ما ده حصل
0: روح
5: بس وانا قال ما ادري ما ينطيني قلبي
0: بس بعد حكيت انت كانك هاي ما داحكي خليني ساكت هو نزل نزلت عجبك خليني ساكت ما داحكي المهم زين يلا شنو الكلمة أو الجملة اللي تمنعها من التداول وليش؟
5: والله عبير هاي نعاني معها أكيد قال الجيران اللي يتابعون اللي يراقبون من جاكم جاب لكم
0: أريد كلمة كلمة واحدة
5: شي يريد من عندكم
0: شي يريد من عندكم؟
5: أي واحد يجي راسن هذول جيراننا خلي ببالك يجون يدقون الباب هذا الشخص شي يريد يجي عليكم يعني ما اعرف خصوصياتي اللي يجي ويروح ايش عليكم انتم يعني لكم هذا السؤال من انطاكم الحق حتى تدخلوا خصوصياتي تجون من هاي الكلمه تروح ولا حد يسالني فيه
0: زين ايش قلت تخلي غرامه على السريع
5: خلي 5000 دولار حتى بعد ما يعيدون
0: بروح روح 5000 دولار يلا باي باي تحياتي
6: قررت اجد بسبب العوز عمي لا تجدون لا تجدون لا تنزلون راسكم لحد اشتغلوا اول يوم ايش داوه ربع ثاني يوم ايش داوه 500 ثالث يوم ايش داوه 750 شلون

0: اشتب هذن الثلاث ايام بال 750، رابع يوم اجداوة 5000 اتطورت. ايه تطورت. خامس يوم اجداوة، شنو هاي عباك بدت تزداد. سادس يوم اجداوة 25ات هاي. سابع يوم اجداوة ابويا، ولش ذن بسبعة ايام، ذن اشهر اظل ادق واشتغل وما اجيبهن، شلون جبتهن بسبعة ايام؟ ورق ثامن يوم ورقة تحولت ولج، انت متأكدة؟
1: طيب تحياتي لكل مستمعينا اكيد اللي تواصلوا ويانا وشاركونا اليوم. كان سؤالي هو لو كان لك القدرة على انك انت تمنع كلمة او جملة من التداول، واختاريتوا لكلمات معينة ممكن احنا نقولها خلال اليوم او تسمعوها من الاخرين لكن هي مغثة بالنسبة لكم او تشوفوها هي صعبة، فبالاخير ممكن اقول لكم انه يمكن الكلمات هي مجرد حروف لكن تأثيرها احيانا يبقى لسنوات. واليوم سمعنا جمل كثيرة يتمنى الناس بانه تختفي من التداول لانه صارت تقال بدون تفكير، هذه اهم شيء. فخلونا نختار كلماتنا بعناية لانه الكلمة اثر جميل او اثر يصعب نسيانه. عموما تحياتي لكل مستمعينا اكيد اللي شاركونا بحلقة لطيف. شكرا لي كامل واجبك باكر نفس الساعة 1. باي باي. اي والله انا واجبك قد تاخذ راتب عليه.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يهنئ رئيسة الوزراء الدنماركية بمناسبة إعادة انتخابها. رئيس البرلمان وملك الأردن يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات. السفارة الأمريكية هاريس بحث مع المالكي ضمان عدم استخدام الأراضي العراقية لتهديد السلام الإقليمي. مصدر: حالة كر وفار بين متظاهرين من الفلاحين وقوات حفظ القانون على جسر الجمهورية وسط بغداد. النزاهة خروقات ومخالفات بمشروع قيمته أكثر من 4 مليارات دينار في كركوك. الخطوط الجوية العراقية تعلن تعليق جميع رحلاتها خلال مدة سريان قرار إغلاق الأجواء. العثور على خزان وقود لصاروخ إيراني في الفلوجة بالأنبار. الاستخبارات العسكرية تعتقل تاجرا للمخدرات وتضبط 10,000 حبة في الأنبار. الخارجية الإيرانية مستعدون للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها. ترامب على إيران وإسرائيل وقف النار فورا. طقس العراق: تصاعد الغبار وارتفاع في درجات الحرارة

خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، أني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا، اللمة تحلى سوا، من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم وياكم وبناس ما تعرف السوق.
3: سيارتك وتوكل يلا.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
5: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس 3:00 PM وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق. أنتظركم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يهنئ رئيسة الوزراء الدنماركية بمناسبة إعادة انتخابها. رئيس البرلمان وملك الأردن يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات. الخارجية الإيرانية مستعدون للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بعث برقية تهنئة إلى رئيسة وزراء مملكة الدنمارك بمناسبة إعادة انتخابها لولاية جديدة، وعبر الزيدي في البرقية عن تمنياته لها بالتوفيق والنجاح في تأدية مهامها والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين العراق والدنمارك لتحقيق المزيد من الإنجازات والتطلعات التي تخدم مصالح البلدين الصديقين. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان أن رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي التقى في العاصمة الأردنية عمان ملك المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية، وفين أكد خلال اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات المتينة بين العراق والأردن في مختلف المجالات. ذكرت السفارة الأمريكية في بغداد على موقعها في منصة إكس أن القائم بالأعمال جوشوا هاريس التقى برئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي وناقشا الأولويات المشتركة لتعزيز شراكة قوية ومتبادلة المنفعة بين الولايات المتحدة والعراق، وأضافت أن الجانبين تشاورا بشأن الجهود العراقية المهمة الرامية إلى استعادة سيادة العراق وضمان الأرض لتهديد السلام الإقليمي وبناء مستقبل آمن ومزدهر خال من الإرهاب. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لا أحد يصدق أن الكيان الصهيوني يمكنه التحرك في المنطقة دون تنسيق كامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأوضح أن إيران كانت ملتزمة بوقف إطلاق النار فيما يواصل الطرف الآخر خرقه، مؤكدا أن بلاده مستعدة للدفاع عن أمنها ومصالحها. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يهنئ رئيسة الوزراء الدنماركية بمناسبة إعادة انتخابها. رئيس البرلمان وملك الأردن يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات. الخارجية الإيرانية مستعدون للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف
2: بس
1: عارف
2: هذا الحجز.
1: أما الحجز ويا أحد
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5، وايضا كل التحايا للاشخاص اللي راح يكونون يعني من خلال التطبيق الرشيد اف ام، وايضا تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل ورائي حلو. عاشت ايدك، شكرا لانك فتحت السبت بما ان درجه الحراره وصلت 42، يعني حلوه هاي الالتفاته منك استاذ عمار. وطبعا كل تحايا للاشخاص اللي راح يكونوا يانا في التيك توك، راح يكونوا يانا على البث المباشر. البارحه صار يعني الحقيقه جاءت الاخبار متتاليه وهي مثيره للجدل، اللي هي كان موضوع يعني على اساس ترجع الحرب، مرات ترجع ما ادري ايش صار ما ادري شنو، غلقت الاجواء العراقيه واليوم فتحت، يعني هسه فتحت، تم اعلان او اعلن سلطه الطيران المدني العراقي إعادة استئناف الرحلات ورجعت. وهذا حقيقة أخذني في يعني فكرة أو سؤال، والبارحة وانطرح. الشعب العراقي تعود على أن يكون أما جزءا أو يجزئ نفسه في أزمة معينة، بمعنى هو يحشر روحه. بالتالي أنت اليوم كشخص أو أنت من تسمع هيك أخبار، شنو أكثر شيء تخاف منه؟ يعني مثلا اكو واحد يقول لك انا اكثر شيء اخاف من عنده من يصير، خلينا نقول يعني توتر بالمنطقه او بالعراق او هاي، مثلا اخاف انه هاي السالفه يسدون الطيران. ليش مثلا جزء هو راسم؟ طبعا مرد رجال الاعمال يعود يروح لا انسى لا، بس مثلا يقولك واحد راسم اني رسمه انه بشهر الفلاني اني اسافر في الطول واخاف، مثلا من يصير هيك ازمه يقول لك اخاف مثلا يرجع مثل قبل حظر التجوال. واحد يقول لك مثلا اخاف المدارس تنسد والجهال يقعدون يقابلوني، او واحد يقول لك مثلا اني اخاف، يعني هواي تفي بالك، الى انه عندما تتوتر الاوضاع في العالم والعراق شيء اكثر شيء تقول انا اخاف من عنده، هذا خاف يصير

طبعا دا احكي عن اخاف يصير يعني ازمه معينه او حدث معين او يعني فاهمين انتوا لو اضل اعيد بالسالفه هوايه. يعني اكو ناس تقول لك انا خاف ينسد الطيران، اكو ناس يقول لك اخاف مثلا يصير حظر، اكو ناس مثلا يقول لك اخاف اني ممكن واحد مثلا يقول لك انا مثلا عندي بناء اخاف يعني ما الحق قبل ما، يعني اكو مخاوف دائما من تصير الازمات، والانسان بطبعه هو عباره عن كتله من المخاوف، ولين هو اخاف اجي وما القاك، اجوع، اخاف اكل ما يعجبني، دائما عنده خوف. وهذه طبعا واحده ما تحدث عنها من الصفات المتلازمة التي تحدث عنها الفيلسوف الكبير الوردي. فإذا هذا سؤالي لك، من الصير مثل هيك توجس أو تتحذر أو تخاف من عنده إنه ممكن واحد

0: طبعا جزء من المخاوف الموجودة عند الإنسان مرات يعني جماعتنا يخافون من سالفة لأنه هي أنه أنا أقدر أسوي شيء وبعدين أخاف يطلع مو هو مثل ما أنا أريد مثلا. يلا خلينا نأخذ اتصال بعدين أشرح لكم شوية. طيب نأخذ اتصال. ألو. حلو هاي طن طن طن طن. طيب وين الله. ألو
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
1: طيب
0: واضح أعتقد واضح
1: بس اسمعني
0: أسمعش 100%. من وياي؟
1: الله مساكم.
0: أهلا وسهلا. ورا انقطع الاتصال. واكو مشكلة بالشبكة عندها حسيت أنا. لا الشبكة هي الشبكة ولا شو اسمه شوف شنو شاحن التليفونات الجديدة كلها حجي بس تبغى تليفون قديم. عمار ايش اخذ تليفون قديم ما اعرف من هو صدق؟ ها؟ كذاب وين وين عايش؟ كندا؟ اوكي طيب يلا خلينا ناخذ وياه اتصال. ها؟ عندنا؟ يلا ناخذ اتصال. الو.
1: الو مرحبا.
0: يا اهلا وسهلا.
1: مساء الخير عليكم.
0: مساء الورد يا هلا بيك. من وياي؟
1: دكتورة نرمان.
0: اهلا وسهلا بيك يا دكتورة.
1: سمعتكم اهلا وسهلا بيك. سمعت حضرتك سؤال حضرتك عن المخاوف
0: الأزمة. اي
1: حقيقة شخصيا انا ما عندي مخاوف تجاه الجوع او الحصار بقدر انه ما عندي مخاوف من التهجير. يعني احنا عانينا
0: من التهجير. اوكي
1: بالضبط. يعني صعب مسألة بالحرب. يعني ممكن الجوع تاكل اي شيء اي شيء متوفر.
0: اي
1: واهل هذه المرحله عدوها سابقا.
0: اي
1: يعني ابسط الاشياء بس التهجير صعب. كل واحد يكون بمدينه وممكن تنقطع الاتصالات.
0: اي
1: هذا الامر شوي يكون صعب علينا.
0: نعم.
1: يعني عندي مخاوف من هذا الاتجاه اكثر شيء. اما باقي الامور انا اشوفها سهله جدا.
0: شغلك اشياء ايش ما عندك بيها مخاوف؟
1: شغلي يعني أي مو بس أي راح يتوقف شغلي كلنا حيتوقف. الإعلامي والدكتور والمهندس والعامل كلنا.
0: لا رجاء دكتور إحنا الإعلامي إحنا ندور. يعني يقول لك البزون تحب عم أهلها. إحنا بهذه الأشياء بأجواء إحنا نشتغل بساعة.
1: يعني بالخراب.
0: يعني مو بالخراب بالخراب بس يعني من يصير هيك موضوع إحنا نشتغل. إيه.
1: ممكن إنه يمكن يكون عليكم ضوء أكثر.
0: اي صحيح
1: تحققت بهذه المسألة. لكن بشكل عام أعمالنا كلها تتوقف.
0: صحيح
1: رواتب مهم تتوقف.
0: أي.
1: بس المسألة النفسية اللي هي أنه بعيد عن

0: والدك او والدتك او عائلتك وما تعرف مصيرهم ممكن صار شوي مساله حساسه اكثر شيء في هذه القضيه. ان شاء الله نامل انه ما نوصل
1: هيك مرحلة. لا إن شاء الله. بس هو لأن هذا تدرين دائما هذا بصراحة لأن مثلا من يصير هيك موضوع إحنا نعرف إلى أنه
0: داخل العراق ودي نشوف
1: عافية عشتي صحيح
0: يعني كموظفين إحنا جلسوا مسألة كان ما عبرنا ولا تابعنا أصلا لكن إحنا يعني شبعانين من هذه الأمور فنخاف منها هواية.
1: صحيح.
0: كلية تتأذين أي مرحلة مرت في بلدنا تأذينا ماكو عائلة ماكو بيت ماكو أي شكل من أشكال سواء شهيد أو هجم بيوت وهذه التفاصيل كلها كلية تتأذينا.
1: نعم. صحيح.
0: إن شاء الله نتمنى هذه الأشياء
1: إن شاء الله ما تصير إن شاء الله
0: نفسيا وجسديا
1: بسلام. نعم 100% دكتور انا اشكر شكرا جزيلا وممنون عليك على المشاركه وتحياتي
0: لك اشكركم ومتابعتكم بس اليوم موضوع كان جميل.
1: انت شنو اختصاصك قبل ما تروحين؟
0: انا دكتوره جامعيه.
1: ها اوكي عباية طبيبه.
0: نعم لغه عربيه.
1: لغه عربيه اوكي ما نستفاد
0: يعني هم تكون بمجال
1: انت طبعا انت لازم اصلا يعني جزء من عملنا حضرتك.
0: الله يحفظكم ويوفقكم.
1: بالعكس اتشرف انا بحضرتك وشكرا جزيلا لاتصالك.
0: شكرا جزيلا
1: تحياتي لك يا ورده يا اهلا باي باي هلا.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: كبير،
0: اهلا وسهلا،
1: شلونك اخي؟
0: الله يخليك يسلمك.
1: شلون الامور؟
0: الله يخليك. شنو الاخبار؟ شو هادئ؟
1: شبيه عمار البارحه؟
0: شبيه؟
1: ليش ما يشتغل؟
0: بارحة وين؟ شو وقت؟
1: بارحة تقول شغل ما هاي طاف عليك الكهرباء ما تسوي.
0: لا كهرباء رجعت شو اسمه؟ كهرباء رجعت عالية يعني قوية وشوية عندنا سكتة الأمور.
1: عبالي.
0: إيه. لا لا ماكو شيء خطية. شوف أنا قد دائما أشيل غيبته وأنا أحب أشيل غيبته يعني بصراحة. يعني اكثر واحد احب استغيبه بالحياه هو يعني له هو الجزء الوحيد انا ما شغيبه احد بس احب شي غيبته بس البارحه لا مو يعني.
1: حجي رب العزه غفور ورحيم
0: يعني الله سبحانه وتعالى هذا ما يقدر عليه الرب يعني بس انا ما اقدر اسف
1: حجي اي شيء مباح لا حمار مباح انا حلها مني مو
0: شغله اي واحد بس سوى تدري اكو سالفه بعمار ما ادري ليش هو يعني متجاوز هذا الموضوع يعني مع العلم هو البقيه تنحس يلا سولف لي هسه اكثر من الصلاة ظروف شنو اكثر شيء انت تتخوف من عند عمر؟
1: والله بالسلاطين اتخوف من الولد.
0: شنو؟
1: اتخوف من الولد حجي من يردون كاتب كله يوقع بالعامريه
0: ها
1: من الولد يوقع على جاهل
0: يقول شنو يخاف من الولد زين اي
1: حجي كل ولدنا هوايه ما شاء الله الله يحفظهم
0: اي والله اي يعني تخاف من ان يكون هنالك اذيه او خلل معين ويكون من يران صديقه يعني
1: والله يا سلطان بالله العظيم شق عراقي انا اخاف عليه
0: اي والله
1: لان هذا من يتاذى وراء عائله وراء محبين وراء اصدقاء
0: صح
1: يعني انا لحد الان والله العظيم من اشوف الصوره هذا الطفل اللي بالعامري هو والده والله العظيم اتعلم
0: هذا
1: بالله العظيم اتعلم

0: انا اخاف من الولد حق ولدنا من يردون عمياوي
1: شوي مرات هواي قصرون عندي
0: خصوصا اللي طبعا مصراطين اكو جماعه ظهروا بعد داعش تاسسوا وكملوا وصاروا كتله وصاروا انا مجاهد يا زين ماني عربه كنت ولا احد بالعشرين
1: ذاك اليوم
0: وقت صرت مجاهد
1: شنو الفيلم
0: عمي ترى انت ما شايف سرقيها
1: ما شايفها مو
0: ما شايفها والله ما شايفها والله ما شايفها
1: وبصراحة بالنسبة لهذا الموضوع يعني حرام أقارن من كان حقيقة موجود وكان يعني جزء من شيء جيد طبعا تحدث عن الجيدين فقط اللي عندهم قضية
0: صحيح
1: أي مو اللي صعدوا التهوات وأن يقارن بالآخرين كلش هذا الموضوع ما يعني كلش يزعجني بصراحة
0: يعني الحزب
1: والله العظيم أنا يعني راح
0: بالله العظيم خصم وتدري من عندهم ايش
1: قاعد
0: تنطر أنا 15
1: يلا
0: بالله العظيم يا سلطان وهاي طار 100 تشهد والناس تعرف اكو اسمه ما بنذكرها بس تقول الرحمة للميت الله يرحم الشهيد والله يكافي الشريع فقلت لك راني اخاف اتخوف مدرب ما له ولد
1: حلو اوكي
0: اذا راح ياثر كل شيء
1: تمام طيب تحياتي لك حبيبي امور شكرا جزيلا لاتصالك
0: قلبي
1: يا باي سلام باي باي هلا شنو قل لي انت ضوج انت مزعج يلا فاصل قصير ونرجع وياكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق
2: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من فكر بخطوة أبعد شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم

0: شاغر.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: تبدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك
7: الله يحفظك.
6: انت مشو يعني

طيب مستمعينا، طبعا رجعنا ياكم بنصف ساعة من حلقتنا، نصف ساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم. وسؤال يقول: في حال توترت الأوضاع في العالم أو في العراق مثلا، توترات سياسية، نحكي توترات عسكرية ممكن تصير مثل إيش جانب، واللي شاهدناه طبعا ليلة أمس، فأنت بالنسبة لك كمواطن، كفرد، كشخص، شن أكثر شيء ممكن يحذرك أو تقول أخاف ليه يروح يصير فلان شيء؟ وأنا طرحت مثلا على البارحة اللي هو صار، كان هنالك تخوف من غلق الأجواء، غلقت، وبعدين اليوم هسه تم الإعلان عن فتح الأجواء. أكو واحد يقول لك أنا أخاف مثلا المدارس تنسد، داعيد نفسهم لأن حتى ما أقول البقية. أكو شخص ممكن مثلا يقول لك أنا أخاف أنه مثلا يصير حظر تجوال. هسه مثلا دكتورة قالت أنه أنا أتخوف من موضوعة التهجير. عمر يمكن قال أنا أخاف أنه يكون هنالك نيران صديق. يعني أكو تخوفات، أكو ناس تخوفاتها لا تكون ممكن تخوفات بسيطة، كل شيء ما عندي شيء، بس مثلا أتخوف أنه

0: مثلا تغلى الاسعار. اكو واحد مثلا يقول لك لا اتخوف اني من انه مرتي تقول ارد اروح البيت اهلي، يعني مثلا هيك اكو تفاصيل هيك اكو تفاصيل هيك. فلذلك هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وطبعا خلال الساعه الثانيه راح يكون ويانا ضيف جميل ان شاء الله، راح نستمتع بالحديث وياه. وعد، هو صحفي واعلامي ورائع. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211115، حتى تقولون أنت تقصف بس بالعلم الجميل وخلينا نسولف ثانية. وعلى 0780211617 بإمكانكم التواصل ويانا عبر الواتساب على 0720-011-115. نأخذ اتصال. يلا ألو.
1: يا بألو.
0: أهلا.
1: شلونكم عيني؟
0: دائما جايبته وقت متاخر، فين السؤال؟
1: لا ابو قبل شوي طلعت.
0: ايه.
1: كانت دكتوره تحكي يمكن وراها عمر.
0: ايه.
1: حياتي. ايه. جميعا. فما افتهمت السؤال هسه يعني.
0: يلا هسه افتهمته؟ ايه.
1: اي والله. وكان انا في بالي فكره يعني.
0: ايه.
1: والله يا
0: سلطوني يا حلوه.
1: اخبار سلطوني.
0: ايه.
1: اخبار سلطوني.
0: ايه.
1: سلطان رحمة لامك. انت مغترب. رقمك بغداد شبك جاي بتاع التحرير.
0: ايه
1: ايه
0: طيب
1: حدي خايف لا عندنا جماعة.
0: ايه
1: كم فئة بالباقي.
0: ايه
1: خايف لا يعسكرون الشعب غصب ما عليك تعاد تعسكر.
0: يعسكرون ها اوكي.
1: ايه غصب ما عليك تعسكر. ايه. وهم عيش نفس الربابة.
0: ايه
1: في هاي الحرب تذكر بدايتها انت خمس راح فيها موضوع. احنا ما لنا بها الحرب لا ناقة ولا جمل. انتصروا دولة احنا نظل مكبخة دولة.
0: زين.
1: انتصروا دولة احنا نظل مكبخة دولة. ايه. من
0: احنا.
1: من ضايفي. عالشوك عالعقول.
0: مثلا.
1: ان نفطات ورايحات.
0: ايه.
1: مو.
0: والله.
1: ايه شو ناس طابة بناس. احنا صارين تسلوا طيبين. ايه شعلينا احنا.
0: طيب انت هذا التخوف عندك تخوف عالي يعني تقول لا انه ممكن تنعاد. أيوه. خصوصا احنا نذكر المشاهد القديمة.
1: ايه خوف مع العلم انت يعني احنا معروفين يا من جماعة يحبون الشعب. معروف الهاي. بس ذاك الطرف الثاني ماكو مثل قبل هاي من 1900 وخشبة على قوتك تعال جيب الجنود وجيب الدبابات ومواجهة ميدانية ومدري شنو بزر.
0: زين ايه مو هي هنا
1: هي هنا المشكلة.
0: ايه.
1: عملوا قبل والله كنا نروح
0: صح
1: ونخلص من هذول الناس المخوشة وادي. كنا نروح بس هسه ما بدق ماي يقول لك سلم لي عود سلم على الشاهد اللي معك شيرين والله ما تشوفه
0: تخلص. ايه يجيك وين دن خلصت القصه.
1: ايه اقعد صفق.
0: طيب
1: بس احنا اذا صارت ناخذ يعني عندنا واحد خوي درع بشري.
0: ايه والنعم ان ابو حميد ابو حميد يخبل
1: كان صنفه درع.
0: ايه
1: ملاب احنا انا درع ودرع وشنو. اي اذا صارت تاخذ الورق ودومنا
0: وش اسمه وعيش الحياه وحلوه.
1: عيش الحياه.
0: اي
1: وبلال ياخذ هاند على منير.
0: اي مثلا
1: يلحن.
0: اي اي
1: اي لا كذا
0: حلو حلو حلو حلو الفكره حلوه. إيه. الفكره حلوه التطبيق صحيح. إيه. واني حقيقه يعني ممتن لحضرتك على هاي التفاصيل
1: ان شاء الله. تحياتي للجميع.
0: تحياتي لك حبيبي
1: ابو الصلاطين.
0: شكرا جزيلا. هلا مع السلامه. باي باي. هلا شنو ناخذ ويانا اتصال. الو
2: اطلب من المستمعين
0: يا الله.
2: ومن الرئيس الكل تقول امين.
0: اي انا اول واحد.
2: الله امين. لا يوفقك عمار كامل.
0: لا ليش ليش ليش
2: ان شاء الله شلل.
0: لا ليش ليش خطيه ما.
2: ان شاء الله اخس ماي لقطك وابوقه. والله يا ربي
0: ليش خطيه ليش
2: يحكي علي عينك عين.
0: انا للامانه الحقيقه الاعلاميه هو
2: حكي علي. انا انا انا هم خابر الاداره.
0: ايه.
2: المدير ميرود.
0: ايه.
2: وعبد الله يقول لي مساله شخصيه بينك وبينك.
0: ايه. شفت
2: لا
0: تدخلني. ايه. رجاء. شفت. ايه شفت مو هي هاي يعني بس انا اقول لك. ايه. سالفه يعني
2: ان شاء الله يعني ان شاء الله. أي. الله يحمي العراق كله عراقي من كردستان
0: للبصره
2: عدا عمار كامل.
0: شنو
2: يحمي العراقيين عراقي
0: أي.
2: من الشمال للجنوب عدا عمار كامل
0: عدا. اي صحيح هاي لك بيها
2: يا عراقيين اذا تريدون البلد ينعم بخير وبركه انحروا عمار. هو هذا
0: لك مو التيك توك راح يشفتنا. اي
2: ها عفوا صلبوه خللوه
0: خللوه
2: اي شيء سووا بيه

0: ايه.
1: المهم يخلصون
0: اي شيء يسوي بيها لكم. شنو تخافن عنده بهيك ظروف خصوصا هسه
1: بذاك القاطع؟ حقيقه اي بذاك القاطع هو ارتفاع الاسعار والتضخم الاقتصادي والسوق يوقف رأيته ما ادري ايش بيه.
0: اي هو صدق مباشره
1: لانه احنا كله احنا معتمدين يعني تصنيع تصدير تصنيع تصدير. يعني هسه اذا اشوفك مخازن الشركه متوقفه حقيقه صدق بسبب هرمز.
0: والله
1: يودنا بضائع واقفه هي يعني نوعا ما هوايه بسبب عمو هرمز.
0: والله عمو هرمز مأذيكم حبيبي.
1: اي والله الا الباقي ماشي
0: ماكو شيء
1: ماكو شيء بس هو هذا ورابطين الفيشه مال البنزين وياها ما تفتهم راس يعني 50 لتر لعد ب $96
0: مثلا اي بس هوايه والله
1: هوايه ترى اوفر
0: اي
1: فتضخم الاسعار وصعود السوق بوف هم بس يردوا لهم حجه
0: اي
1: راسا ما اعرف والداخل الانكم يظل هو ما يرتفع.
0: اي بالضبط هاي دائما تصير هي للتفاصيل انه اكو اشخاص يقول لك لا يعني اكو ثابت الانكم نفسه بس بالتالي ما
1: شحكي الله لا يوفقك
0: والله دراوني الفيديو والله تدازل
1: ها. المهم اكو شغله ثانيه استاذ سلطان منتبه على شغله مثلا مثلا البنزين ارتفع $1.80 هو كان قبل ب$0.90
0: زين
1: ينزل يصير $1.40
0: ايه
1: ها هي قفل
0: اي خلاص انتهت صدق هي
1: اي لك كم حرب مرت عليها كم طائفيه
0: ولا وحده لاحت ماكو هيك ولا وحده لاحت تخيل
1: لا توقف هيك ربع ساعه
0: ماكو لا ماكو ماكو ماكو
1: يا انتوا يا ميليشيات يا
0: سام وقلنا تيك توك يا معود
1: تيك توك وينكم تحت ارهاب حيلو
0: ما يمشي ما يشتغل
1: ماكو
0: قل عندك
1: قطع ان شاء الله ماشي اخوي يا ربي يحمل الله يحفظكم جميعا عدا عمار كامل مع السلامة
0: كنا يلا هسه شنو عندنا اتصال الو
2: شلونكم
0: شنو مو احنا حج
2: الله والله العظيم اختي
0: يا عجبك اني
2: عبالي والله نعم انك
0: وصلت لا العفو لا بالعكس لا لا
2: احنا حتى وراك
0: شنو لعد صدق كذبك اول واحد يمدحني بالقفله
2: ايه الكلام هذا
0: ايه
2: يعني انا بدي احكي بخط مزغرف
0: هي هاي شو تسوي يلا ما يخاف ايه شلون الاخبار سولف لي
2: والله مسلاطين نخاف من تجار الازمات
0: تجار الازمات حلو
2: اي والله
0: ويا مكرهم
2: يعني البحر غير ما اخذت 500 يعني العصب والله هذا بالمخبر يمه
0: ايه
2: هو العين متابع الاخبار
0: ايه
2: حاط الاخبار وهاي اوراق على الاي 4
0: ايه
2: وكلم
0: زين
2: ضبط الاخبار بعد
0: لا اله الا الله

0: تتوقع يعني حتى مثلا المنتوج محلي يزيد عليك،
1: يزيد عليك صحيح.
0: هم دولة التجار يا جماعه دول عندكم يعني بس كارثة. تذكر يوم القيامه يعني بس تذكر يوم القيامه.
1: هو يذكر ما يذكر هو
0: هو ما يذكر
1: هو ما يذكر لا لا
0: هو هو ده يفكر شلون يصعد الاسعار
1: لا لا هو ما ما, ما يتذكر هو
0: شلون يحلف ميت يمين انه والله
1: عافيه والله العظيم مو اني ومو قصدي مو كان هيك
0: التاجر واحنا عمو وايش هو كذب التاجر
1: اي اي
0: هو سلمهم معلمة هم يا جماعه كل شيء
1: مثل ذاك اليوم كل شيء ماكو انت بتشي وعين تضحك سعدون العالم ما ادري صار به العالم صارت موت
0: 30 ينصدم احنا فلوسنا يعني انا ليش اروح اتسوق مثلا مكان ما اخذ مثلا كيلو طماطم اروح اخذ 5 كيلو كل شيء يصير
1: اي كل شيء يصير مو احنا عندنا هاي كل شيء يصير ضروريه هاي كل شيء يصير
0: اوكي خلي عبط واروح اخذ كيلو الموضوع كله يا جماعه احنا في دول عينهم
1: بلال هايت
0: على الماركتات والله وعلى المخبر
1: عجت
0: الملابس عدل المطعم عدل المكان
1: صحيح
0: مجمع من البلد وفقيرة لله
1: إجارة لازمة طلع لا وفقهم
0: خمين حضر
1: ما خلصت بين عندي نت ضعيف
0: سلاما
1: نعيم
0: بالجنة عيني بلد أحمي كتوك
1: ورانا شغل الله يخلي
0: ورانا
1: شغل عبانين
0: عمال راح نجيب عمال احنا
1: ايه يا دوب
0: والله مو إلنا للعمال
1: يا دوب مو هذا وشاليا أخوه كذاب هو شاليا هو أخوه أخوه وعدك ذاك من يخابر
0: بالمناسبة أيه. ما تقبل تشتري
1: من ايه؟
0: لا تشتري التطبيقات مالتك
1: ايه؟
0: في تعبير البياتي تلك عادي مع عيني مالي عمار حبيبي لين ليه اشتريك ام بصلاطين
1: حتى لو شو اسمه حتى لو كيلوات
0: حتى لو عملة يعني
1: ايه مضروبة عادي يعني ما عندي
0: مشكلة عادي ما اعترف انها بحر
1: صحيح
0: كلش عادي
1: هاي
0: تحياتي
1: للجميع تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا بك مع السلامة باي باي شنو قل لي تهدي أغنية لمن تهدي أغنية لمحمد كندا والبسام لو البلال هسه يعني هسه كان يحكي هو الوعدك بسام خلي ببالك البسام لعد إذا هاي البسام ومحمد كندا

0: طيب يلا ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلونك؟
0: نصين الراديو بس ولا زحمة.
1: نصينا لك يا حبيبي.
0: شو الأخبار؟
1: بخير إذا أنت بخير.
0: والله أنت أنا بخير بس أنت مشكلة ما تيجي منك خير. تعبتني سين تعبتني. شو كنت تيجي منك الخير ما أعرف ما أدري.
1: هاي هذا الخير يجي شوكي.
0: شوكي تيب الله يلا. إيه.
1: من يبيض ديت.
0: أيوة.
1: وهذا الصوت طالعين من المطار راجعين زيونة ما صدقتك.
0: إيه.
1: قال كارثة بالراديو.
0: إيه زين.
1: نطلع نخلص الطريق من المطار البغداد.
0: متونسين يعني.
1: متونسين.
0: والله.
1: صراحة. يا من متونسين.
0: والله تاتا دحس شو هواي.
1: لا عمي بس أربعة.
0: صدق؟ تعال توتر الوضع.
1: مو أنا خاف أحكي يصير أزمة عندكم بالقناة.
0: إحنا ما إذاعة كل التفاصيل أخاف لأن شوي

0: لاحق اليوم التيك توك ما ادري ايش فيه لاحو يانا
1: جهه مضرره بهذا الموضوع.
0: ليش
1: صعب يعني صعب اسولف لك؟
0: صعب اسولف
1: انت فهمها يوم من المطار فمن المضر
0: انت
1: فاحنا نخاف من البطه ومن الاوبر.
0: لا ما حكاها عندنا عمر قال انا خافه من الولد مرات قلت له نيران الصديقه مرات تتيه ويقول لك يلا ما يخالف مو مشكله بعد جئتي ها هي شو تسوي لها.
1: احنا نخاف
0: والله الله يعينكم يعني الله يعينكم بالله. هسه رجع الطيران اليوم ومشت الامور وان شاء الله خير يا رب يعني اي جزت هو تراب قال يا ابا كاف الله يخليكم انتوا اثنين تقعدوا تقعدوا اهدأوا كاف الجسمه
1: اي قال ليش
0: قالهم تعبتوني انا عجبني البارحه تصريح
1: اريد الامور
0: عجبني البارحه دا اتصله يعني دا اتصل بذاك الاخ يقول لي ما دا يجاوبني قلت له والله كنت انزل له خبر اقول له يا ترى جوز احتمال يعني عنده واجب شيء جوز رحم صاحبته احتمال ذاك كل شيء
1: كل شيء
0: طيب تحياتي لك وللشباب وان شاء الله يا رب دائما طريق السلامه لكم والله يحفظكم جميعا وسلم لي عليه
1: من يمعون الشباب
0: شنو الاغنيه ما كتبت لك قلت لك ما عندي اهداءات شو تريد اغنيه
1: ما اعرف هيك يعني اول مره انا اصعد ترى هواء لا بتلفزيون ولا براد
0: اي طبعا
1: اول مره بحياتي
0: زين ابقيها ورا المخرج والحين ورا المخرج شو عندنا متنحس
1: اي يقول هذا الولد اول مره يصعد هواء بحياته
0: عمار اول مره وصديقي شلون ايش نهدي الاغنيه
1: يلا هاي بعدينكم
0: هو اول مره يصعد لا هو لماذا هذا ما يصعد هواء لان كله يشتغل على ارضي هو شويه عندي والله ودعته واحد عقارة زين
1: انت زين انت زين نزلت الواتساب
0: اي مو هي
1: تعرفني كل زين
0: ادري بك انت قوي انت قوي بالكول بالاتصال المباشر بالخط
1: يعني قبل
0: تعشق الواتساب حبيبي اي فش اسمه قل لي عمار شنو ممكن نهدي له يلا يقول هسه راح اهدي له اني
1: يلا
0: تحياتي كل الولد تحياتي لهم وسلمي عليهم هواي وان شاء الله دائما يبقون شيء مستمتعين بالطريق مالتهم بالرجعه تحياتي لك حبيبي مع السلامه لبع اللاوي باي لان انت لحيت فيها بسام ولد حكي حكايه وما سواها وين فاصل ما عندي فاصل ما بدي اطلع فاصل لا حبني جيب لي شاي يلا يلا نهديهم الاغنيه يا شباب بها مجال يلا هاي لكم وراح نطلع فاصل ونرجع وياكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يهني رئيسة الوزراء الدنماركية بمناسبة إعادة انتخابها. رئيس البرلمان وملك الأردن يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات. السفارة الأمريكية هاريس بحث مع المالكي ضمان عدم استخدام الأراضي العراقية لتهديد السلام الإقليمي. مصدر: حالة كر وفار بين متظاهرين من الفلاحين وقوات حفظ القانون على جسر الجمهورية وسط بغداد. النزاهة خروقات ومخالفات بمشروع قيمته أكثر من 4 مليارات دينار في كركوك. الخطوط الجوية العراقية تعلن تعليق جميع رحلاتها خلال مدة سريان إغلاق الأجواء. العثور على خزان وقود لصاروخ إيراني في الفلوجة بالأنبار. الاستخبارات العسكرية تعتقل تاجراً للمخدرات وتضبط 10,000 حبة في الأنبار. الخارجية الإيرانية مستعدون للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها. ترامب على إيران وإسرائيل: وقف إطلاق النار فوراً. طقس العراق: تصاعد الغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح. رشيد أفهم.
7: جديد على الرشيد اف ام.
8: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد، الفنان بسام مهدي.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
2: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
3: انت الكبير
4: يا بعد روح
3: وهنيان نبيك
4: الله يحفظك
3: نتمشي وياك.

0: طيب مستمعين، طبعا رجعنا لكم بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، وأذكركم بالسؤال اللي يقول: عند حصول أزمات توتر بالعالم بالعراق بالتفاصيل، دائما احنا عندنا مخاوف من أن يحدث شيء ما بالنسبة لنا، مثلا ينسد الطريق، ممكن مثلا تصير حظر التجوال، طيران يوقف، يعني ذني. أنت بالنسبة لك شنو أكثر شيء أنت تحسه لأنه هو يخوفك أنت كشخص؟ أرقام الهواتف للمشاركة ويانا 0780214115، والتواصل ويانا عبر على 0771115. وطبعا من خلال المشاركات اللي موجودة، يعني
1: عدد ما بالسماء نجمات تهلال هلقيت عدد ما

اللي تكون عنده مخاوف مرات في بعض الأحيان دائما ما يكون عنده تفاصيل، وهي إلى أنه أنا ما أقدر أو عندي فد نوع من التخوف اللي يصير عندي، بحيث أنا كشخص صعب أنه

مثلا موضوعها طبعا مدارس بالنسبه لاهالي اوف كلش كلش كلش هم عندهم تخوف عالي من عده. ليش؟ لان اكو فد تفصيله عند البعض يقول لك انا موضوع المدارس وانه يكون بهالطريقه يعني ما اقدر يعني يؤذيني هذا الموضوع لان معناها تراكبات وترتيب وسوالف يعني هواي اكو اشياء تصير طبعا عند الانسان مرات تكون بالسلب. فلذلك انا اعتقد الى انه هي هاي واحدة من الاشياء اللي كلش صعبة بالنسبة للاخرين لان ما يعرفون شنو يعني شنو الشيء اللي هو يريده مباشرة. فلذلك اكو هواي من الاشخاص اللي دائما ما يقول لك انا لا موضوع ان تكون بهذه الطريقة او تكون الاشياء ازمة غيرها هاي تأذيني على مستوى يعني مثل ما ذكروا البعض يقول لك مثلا على مستوى مثلا الحياة اليومية تتأزم عندي قبل وأنا ما حاسب حسابها. مع العلم احنا دائما عندنا المجتمع العراقي يحسب حساب كل شيء بس خلينا نشوف شنو الأكثر شيء اللي هم يحسون مستمعين أن هم يعني يتخوفون منها بالنسبة لهم. على الواتساب 072-0-1-1-4-1-1-5

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو،
1: يوم جديد،
0: مساء جديد.
1: يا سلام،
0: شلون وياك؟
1: شلونك استاذ؟ شلون وياك؟ كبير مشتاق لك.
0: شلون وياك؟ بس قول لي شلون رتبت لك اياها على السريع هاي مال
1: يوم جديد بطل بالقران.
0: والله
1: الله العظيم، يعني الجامعه اللي خرجتك بالقران، يعني ولو هو انت بطل ما لنا علاقه.
0: اوكي طيب،
1: اي والله، يعني تخيل ان المذيع يعرف مستمعين. بسم الله ما شاء الله، حلوه. يا سلام. نرجع للموضوع هسه شنو عندنا؟ اول شيء فتحت هستوني رائع، ممكن تبل
0: شنو المخاوف اللي يصير عندك من يتوتر الوضع؟ انت اليوم عندك بزنس وعائله، شنو من يتوتر الوضع؟ اكو ناس تقول لك انا خاف ينسد الطيران، اكو ناس تقول لك انا مثلا تخوف المدارس توقف، او اكو ناس تقول لك انا خاف يصير حظر تجوال، اكو ناس تقول لك انا خاف مثلا انه السوق يصعد، انا خاف مثلا واحد يقول لك انه عندي مثلا عمل جديد اريد افتتحه واخاف انه اذا توتر الوضع ما راح اقدر. شنو
1: لا اللي خوفني اكثر شيء؟ موظفين الدوله مالتنا
0: من يتوتر الوضع عندنا، خلينا نقول توتر العالمي يعني. يعني
1: لا لا
0: اللي صار البارحه
1: هسه انت انت هسه بشغلك بالاعلام،
0: اي
1: تدخل عليك هيئه الاعلام يدخلوا لك كلافه، يجي انت عندك الضوابط مالتك كلها صحيحه وسليمه وكل شيء واضح، يخترع لك واحده منها على سبيل المثال، يقول لك انت ما حاط منظومه مال حريق مثلا. مثلا تقول له يا بابا انا هيك وهيك، اوكي بلغني، لا راسا يصلحك بغرامه او ياذيك. يا بابا مو انا ترى صحيح، اكو مثلا يمي واحد غلط، روح للغلط وانا يمي اللي تريده اسويه. يقول لك لا، وينفذ بك هاي الاشياء. كلش دا تاذيني على سبيل المثال بمجال الصحه.
0: طيب
1: يعني قبل فتره دخلوا لي لجنه اهل الصحه، اعرفهم وياهم ثلاثه منهم، انتم قالوا احنا فلانيه اقتصاديه. انا ربك يعني قبل، انا دائما محلي افتح

0: تشه قبل خمسة ايام نظيف 100% قطع اكسباير اذا عندي اوديها البيت انا اتريى بيها على سبيل المثال او الاهلي واخوتي ياكلوها فما عندي شيء كل ثقه قلت له تفضل دور دور دور دور دور دور انا مأمن تعرف ليش شلون انت تعرف سيارتك منظفها ما لقى شيء راح على نوع من انواع الدجاج اسمه سادية زين الاكسباير مالته كانت الحمله بالشهر الواحد احنا الاكسباير مال الدجاج بشهر السادس يعني ينتهي بهالشهر
1: 6 اشهر
0: قال حكيت له قبل 5 شهور قال هذا عليه حظر قلت له هذا مال شركه مشهوره راح اخبر لك الشركه اخبرت الشركه هم واقفين خلال 7 دقائق دزول المندوب القريب عليه بالدوره قال استاذ هذا الكتاب قال لا هاي تتلف تلف لتقريبا 5 كراتين يعني قيمه الخمس كراتين 250,000 نعم حط لهن زاهي وحط لهن هاي المخاوف شوف اللي يضربك هو بالنهايه اذان وسجل بيه محضر غلق وسجل الاسواق يعني هاي عنده مخالفه انا هذني الامور حقيقه ما دافع عن نفسي هاي هي بعد الدوله واحنا القانون لا اعتراض عليه قال انا هاي جاي كتاب منك محظوره زين انت شلون دخلتها اولا من الحدود ثانيا الشركه موجوده ومفتوحه ابوابها تقدر تروح ليش تخلي المواطن الضحيه
1: يعني قصدك الى انه من يتوتريك الوضع تصير الامور اكثر خلينا نقول توترا بالنسبه لكم
0: اي هاي واحده من الاشياء بعد عندك الشغله الثانيه احكي لو هاي دوختكم واخرتكم
1: لا عادي ما ادري
0: على سبيل المثال الشغله الثانيه بنايه جديده تحولت بيها كهرباء الدوله صارفه 6 ميزانيات انه زين للسنجل كنا سنجل
1: زين
0: جباوة ماكو مخالفه هي موجوده وعداد موجود الامور طيبه كان يقول بس انت سوبر ماركت قلت له شنو المطلوب قال بيها تباريد لازم انت 3 فيس قلت له احنا التباريد اللي موجوده عندي حاليا كلها انفرتر اشغلها على المولده زين قلت له اني ما يسحبن حتى الواير مالت نشوفه قال لا حرر لي قال له غرامه لو مشاها سلكناها بكم فلوس
1: زين
0: فتعبك وتشدك دي يروح
1: ممكن
0: اي هاي المخاوف اللي انا مجال شغله عملي باستثناء غير امور ثانويه بالبيت يعني الله يشفينا
1: الله
0: يبارك بس انا ذني اكثر توتر ويمكن اهل المهن كلهم شوفوا مشيكم
1: هذا
0: عمار راح يسوي لك مشكله
1: والله دعك عليك والله
0: خليه ويا عبير مرتين اليوم قطع
1: سمعته اليوم سمعته والله العظيم سمعته
0: المخرج بالرشيد الناشد انا كمستمع اناشد مدير
1: تناشدي تم بش اسمه برنامج
0: عبير يقول لك مدير الاذاعه ما يقدر له خل اروح عمي هذا الشغل اي والله استاذ سلطان انت ما تقدر لي
1: اي
0: والله
1: طيب
0: الى اللقاء
1: والله ما اقدر له لا انت بعث هاي الاشاعه انه انا ما حد يقدر اليوها اي انت انا اعرفك صاحبه اعرفك ولا ليش شكلك خليك حاسس انت مدفوت ناخذ اتصال الو
2: هاي سلطان
1: هاي شلونك
2: والله كثير منيحه انت شلونك
1: الحمد لله الله يجعلك دائما منيحه
2: الله يسلمك حبيبي طيب. على فكره مرتين اطلع الخط وروح اتصال
1: والله
2: مرة صار الساعة 4 قلت عذرون اللي بقوا على الاتصال. اي. أنا عذرتك وقلت لك وبارحة أمس بشي أم بقيت بالقطع. كان عندك يمكن اتصال السويد أتوقع أمريكا. يعني المهم معترضين.
1: بس ايش قد لطيفة أنت وانتظرتي ورجعتي خابرتي مرة الأخ.
2: عادي حبيبي. احنا ننتظرك اسم الله عنك للموت
1: يروح لك فدوى عمار كامل
2: بحياتي ما نبوس لي حتى ليزعل بعد انت اختار المكان
1: لا ما اريد ان شاء الله
2: انا بالنسبه لي ابوس من خشمه ما اعرف احب خشمه
1: ليش الفلاونز عندك
2: لا ثاني قاعد
1: ليش شاكته ابنيه مستمعه وهي عزيزه علينا ودت هني ادت عادي
2: يا روحي الله يسلمك
1: لا ضاج ما اعرف ليش
2: لا بالعكس وقت عمك
1: صدق
2: اسالني ما بي نحيت واللي ما تحب قرده عمار ورده واللي ما تحب قرده
1: عفوا خلص ترتيبه شنو الشيء اللي اكثر شيء يخوفك من لما يتوتر الوضع عندنا مثلا هنا قلنا هاي اكثر مخاوفي انا اشوفها بهالطريقه انه ممكن يصير يعني انت كشخص كبير
2: بالذات بالعراق صح
1: طبعا بالعدوان بالصين
2: حلو اول شيء التخبط المالي والاداري وتعرف دوائر الدوله عامة. أنا دا أحكي مو كشارة، عامة دا أحكي يعني كماما وبابا، لأن أنا لا موظفة ولا مثلا متزوجة. إيه. وثاني إشي هاي مع احترامي إليك خلي أسمي غباء الموظفين، ما حد قلي شلون سارة.
1: شلون سارة؟
2: أنت اسمك عمار، ما مجبورين كتب عماد أو يغلط الموظف حضرة الجنابة. أو اسمك سنان يدخل شنان. أو ريهام هيام. يعني هو صايرة بينا لا تخاف. وتظل تعاني سنين وما تقدر
1: سنين.
2: ممكن أموالك تروح، ممكن يصير عندك هاكرز، ممكن شخص يدخل بالاسم المستعار أو نيكنيم. هاي ثاني مخاوفنا. وثالث مخاوفنا الاقتصاد مالتنا المدهور، وتعرف الدولار ويلعب طوبة بيك، انت نشتري سيارة بكذا مبلغ او ممكن بيت قطعة ارض اي شيء تريد تبيع او ممكن احتاجيت او هاي، لازم تخسر ما في ربح. لان فرق الدولار هنا راح يلعب دور. وبالإضافة وين ما تروح تسوق اي شيء، ممكن مخفر، ممكن اكل، مواد تموينية او غذائية، تشوف الاسعار مختلفة والمواطن هو اللي يدفع الثمن.
1: طيب.
2: يعني ماكو حكومة بظهرك ولا حد ينتقدني. ماكو حكومة بس لهم. حتى بالشارع من صير بروبلمس او اكسيدون، شفت البارحة الحادث طبعا الله يرحمه، حادث البطحة، وتعرف سببه شنو؟ مو سارة تحدد لان للاسف ماكو تحقيق.
1: يعني بعد التحقيقات هي ممكن، لكن هي مبدئيا قالت لي انه سارة كان نعسان.
2: احسنت بالضبط، حطها براس السائق ونايم. يعني انت بعد افهم، ايه مع احترامي لك. سائق صار له سنين هسه نام. عموما فللاسف ماكو دوله بظهرك. وين ما تروح تسافر انت ما شاء الله عليك مفتر، ممكن اون ذا وورد، يعني اغلب الدول طالع لها وشايف فرق المواطن العراقي عن غير مواطن. وهم مع احترامي، ايه يعني ينظروا لك نظره مع الاسف فولجر.
1: تبقى تعبر عن نفسك طبعا، ما له خصيه. صح
2: أحسنت.
1: حلو
2: بالضبط. احسنت.
1: طيب ساره شكرا جزيلا،
2: تحياتي بوساتي مره ثانيه. بوساتي العمار.
1: وين
2: عمار؟
1: يا حبيبي عمار مساك من خشمك كذا. شو تريد حبيبي؟ شنو اتصال؟ يلا ناخذ اتصال. الو
3: مساء العافية يا شيخ الشباب.
1: عاك بعد. وين سانة سارة دسولي في بوساتي من خشمه وجاك شكر مثلا؟ تخيل. تخيل مثلا يعني ايه تخيل شكر.
3: يجي
1: وريد هسه يشارك يعني ظلم. ظلم لك عمار والله العظيم. هسه انا والله رجال مظلوم عادي، ما عندي مشكلة. يلا عم شكر.
3: لا شيخ مظلوم لعب.
1: من هو انت؟
3: ايه؟
1: انت مظلوم وظلمتني. ظلمتني. الأخبار والله موتني الستاند هذا. الله يخليك حبيبي،
3: بأهنيك وبارك لك على مشروعك العظيم.
1: شنو؟
3: بأهنيك وبارك لك على مشروعك العظيم.
1: تسلم يا حبيبي، شكرا جزيلا لك. تسلم يا ورد.
3: مرة خلاص بس هيفي هو ذاك الرجال وياك.
1: ها؟
3: هو ذاك الرجال وياك.
1: لا ذاك الرجال مو جاي. هاك خذ هذا بشرفك.
3: شاف خرب الأول والثاني.
1: لا ما يخربه، هو كافي عليه مخرب حياتي هنا. بعد أنا بخرب حياتي هناك. مو عليك عمار والله.
3: مو عليك عمار، سواء عليك كيف أقول لعمار تخافين مستحين.
1: طيب شنو مخاوفك انت اكثر شيء من الصريج موضوع متوتر؟
3: والله يقطعون الانترنت وتروح الاسمة والدوام.
1: حلوة هاي. يقطع الانترنت. مع العلم هسه احنا دائما عندنا هاي الايام هي من 6 لـ 7:30 يقطعوه على مود الامتحانات.
3: لا تقدر تصور
1: بازيل
3: البطاقة. الجوازات توقف، الجنسية توقف، المرور توقف.
1: وهذا لازم يتم استثناء يعني على الأقل تقدير هيك جانب.
3: كل شيء يوقف.
1: إيه صح. أنا أقول لك هي هاي واقع حقيقة يعني.
3: بعد الدنيا بتسمع الحمر ولا تبرد
1: لا شوي. طيب تمام جيد. أنا أشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك. تسلم حبيبي. ما سالفة الإنترنت هم صعبة يعني بصراحة والله، يعني كنت أتمنى إنه على الأقل تقدير ما يكون هيك جانب اللي هو موضوع النت. هسه ما أفهم جنطة هي يشتروها ما أدري بيش، هسه كل دول العالم قاعد تشتغل على هذا الموضوع. طيب طينا شنو اتصال نسمع شي شنو أغنية حلوة؟ أنت مختارها لو لقيتها قدامك حطيتها.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: اهلا.
0: هاي انا اقولها مو انت.
1: شغلك
0: الله يخليك. من وياي؟
1: هاي وين؟
0: زين اوكي. من وياي؟
1: مصطفى شوي.
0: والله العظيم اقسم بالله يعني شخطه وقت على الاتصال.
1: شلون؟
0: اقول لك شخطه وقت على اتصالي، ما عرفتك في البدايه.
1: تشاقه
0: والله.
1: شاجه
0: عمار شاجه قال لي قطعه. فقلت له بس لحظه خليني اشوف.
1: عمار ايش بيك؟ عاد اوف لك واحد.
0: لا ماكو، احنا ما عندنا.
1: بس اوف لك بس
0: مصطفى. وين غاب مصطفى؟
1: قبل زين.
0: تعال هسه، تعال يمي، تعال تعال تعال، ما اسالك شيء، تعال. وين غاب؟
1: منو
0: انت؟
1: موجود.
0: وين؟
1: انا ما ادري بهاي الندوه اللي انت بيها بالقران. كان جيت
0: ليش تجي شكش؟ انا جاي وحدي، ادرح وحدي يا اخي، اعطوني فرصتي، خلوني وحدي.
1: عاد ادوي قاعد
0: ما زقت
1: اخذوا لهم سبحه قلم.
0: مفكره اي شيء.
1: مفكره عاد جنطيتي الشيء هاي الكرتونيه كلش حلو والله.
0: تقبل اي
1: والله تبدل وهاي وتروح جايب هاي وجايب هاي عليك والله ما دويت
0: ثقيل.
1: ثقيل ورايح على السكات كان. وين كان انا طاير؟
0: وبفلوس دير بالك، ترى مو مو شو اسمه مو بلاش.
1: شنو بفلوس؟
0: جاي؟
1: ايه لا شيء وتبقي وياك حتى تفهم بالسيارة على بول هناك الطول.
0: طيب مصطفى، انت بالحياه اذا صارت مثل هيك سوى تراث بال بال بال بال بالعراق بالشارع بالعالم، شنو اكثر شيء يجي ببالك انه تخاف تخوف من عنده تتخوف؟
1: يعني اقول لك ويعني بتوضحك والله للامانه.
0: والله عادي كل واحد
1: الاحتياجات مال الطفله.
0: اي ليش اللي تضحك؟ ما اضحك عليها بالعكس.
1: لا للامانه والله.
0: اي والله
1: يعني ما يعني خبرتني والله اليوم المره كانت تقول لك ترى المضيق انسد جيب لنا كرتونه مال الحليب.
0: زين.
1: شكو يعني طب المدرسه يلا هي الكرتونه شكو. فقالت والله للامانه يعني
0: لازم شفت تمشي العشر سنين ما دافتهم اني كرتونه ليش عادي
1: هاي ما تدري.
0: بس هو انا اقول لك هو شوف تدري ليش؟ هو يعني اولا تفكير صحيح من جانب، جانب ثاني انه هو اني اقول لك اني يعني بناتنا العوائل يقول لك انا ما اعرف، احنا دائما عندنا المجهوليه بالوقت.
1: صحيح.
0: يعني مثلا احنا ما نتوقع ما شهر السادس بوقتها من صارت ماكو اسبوع 10 ايام وانتهت. هاي طولت 21 يوم هسه البارحه عم توقعنا طويله ما طولت 8 ساعات. فما عندنا احنا استقراء للوقت اللي ممكن ان يؤدي الى ازمه عندنا، فلذلك تلقى المخاوف كبيره. مثلا كلها توقعت انه سالفه كورونا سالفه اسبوع خمس ايام عشر ايام شهر عام، ما حتوقع اربع خمس اشهر عبرت، ما حتوقع
1: سنتين صارت.
0: ايوه احنا المشكله دائما عندنا هذا اللوز مال مال
1: والله الامانه
0: والله اكو وقت من عرفه بالله العظيم. فبالتالي
1: كل استاذ يعني احنا مشويين صدام من هاي الساعه.
0: اي بالضبط هي صدق يعني.
1: فلهذا صار عندنا خوفه بعد
0: ايه صارت
1: يعني. فنتحسر بكل شيء، نتحسر بكل شيء.
0: صح نتحسر.
1: يعني انا يعني فرد تقول تجيب لنا فتح علاقه مال الخيار.
0: شيء تدري الامهات عندهم في السالفه اكو مطالب يطالبون بيها. يعني مثلا حجيتي يعني دائما من يصير هيك ازمه، حجيتي دائما من يصير هيك ازمه اكو شغله تطلبها دائما انه يما عجب لنا فلان شو وياك من تجي خافك وش يصير. شغله ما تصفن بيها تقول معقوله هي زيت. شو عليه الزيت بالموضوع؟ يعني يعني اذا احنا عندنا زيت ولا عندنا لحم ولا عندنا دجاج ولا عندنا خبز ولا عندنا مي.
1: اذا عندك زيت وخبز هاي البقيه
0: ايده. بس زين والله ما دام عندك تخوف بموضوع الزيت ما ادري ليش. والتمن همين يعني ما تسال مي.
1: طب مثل هذا طماطاي على بوتيتاي على باذنجانيه صارت تمشي.
0: اي المهم.
1: المهم.
0: ايه فالمهم انت عندك اللي هي حاليا طبعا بعد ما تزوجت انت وصارت عندك طفله.
1: هذا شعليه.
0: لا مو
1: شعليه والله شعليه والقران ما يلام بيه.
0: لك بابا انت شو السالفه؟
1: انت شو يا شعليه هسه الزواج جاوب لنا.
0: مو هو هذا نحكي احنا عن الطفله، غير اوصل للطفله شلون؟ لقيتوها بالشارع تبنيتوها غير تزوجت وزواجك امتد لوقت معين ثم بعد ذلك الله رزقك ببنيه، فلذلك عندك تخوف من ان يكون احتياج بنتك الله يحفظها اللي عمرها 13 سنه
1: الله
0: انه شو اسمه انه احتياجاتها.
1: صحيح صحيح. والله ما يلام بي.
0: من هو؟
1: القران. اوه عمار. بس ويفتهم.
0: بابا قام هناك تونس. والله فينكم لأيمين. والله العظيم. تونس قام.
1: والله العظيم.
0: والله.
1: والله كريم سهلة.
0: الله يسامحك ويسامحه.
1: الله على الظالم.
0: لك يوم. تحياتي لك أبو الصوف حبيبي. شكرا جزيلا. باي. انت ايش ضحكت وتونست على حكي مصطفى؟ اي واحد يغثني شنو؟ انت تونس. اوكي ناخذ اتصال يعني. الو. هلا. هلا بالمقاول والعرب. شلونك؟ اي فرت على المقاولات. هو الخابر البارحه وقال على المقاولات. محمد عمر والله ما ادري اسمه. هو يطلب الدوله ما ادري ايش قد فلاح لان هو عنده قاع. هذا ما ادري قد عنده يمكن عنده قاع يعان العراق كله عاد ما عنده فلوس فقال حبيت مال الواحد مستمع اتصل قال انا حبيت التطبيق مال اللي قال مال مقاولتي
2: مال مقاوله
0: اي مقاولتي طيب
2: انا فكرت فيها بعدين شنو اخلي
0: اي شو تخلي
2: اخلي للمقاول اللي يجي يشتغل عندي العمال
0: حاط
2: لهم جهاز بس ينوي يشتغل غلط قلت لك
0: شو يسوي
2: نتلي للمقاول
0: نتلي اللي يفوت ايش راح يفوت هسه مصعب وقفت لحظه احمد اللي راح يصير عندنا اكسيدنت شو منا ما يعبر هيك هو على موته خلي خلاص اوكي تعال فوت مصعب بس وقف هسه الشخص اللي راح يدخل بالكادر يعني اهم من عمار كامل بلف مره والله العظيم عاشت ايدك حبيبي شكرا اي طبعا مصعب الكبير هذا اخونا تعال سولف لي زين شنو هسه شو تسوي شو قلت شنو ينتله اوكي تعال قول لي
2: نجي على الموضوع اليوم
0: مخاوف
2: سلطان الوضع الاقتصادي والشعب
0: ايه
2: الوضع الاقتصادي احنا راسل الدوار عندنا
0: ايه
2: اسعار تصعد شغل يوقف وعلم اني طالع من حجي رايحين حجي لان هذا الوضع انا طبت من حجي صار الوضع
0: وخلي لو بيكلوا بالحجين لو ذاك الحجي ولا الثاني
2: لا مو هو ذاك الحجي شنو بالذيك الوضعيه اللي خربت قبل فتره
0: اي اتذكر ها قلت
2: سو ترمينيشن كل الموظفين سو تيرنوف
0: اي ها تيرنوف سو اي عشتيده
2: اي حتى رجعت الامور طبيعيه انا رحت ولا
0: ها اوكي
2: اي طال اسبوع

0: زين حلو
1: حلو
0: حلو
1: زين. فهاي الزوله الاقتصاديه والقرارات اللي تتخذها الدوله باعتبار انه احنا مهددين واحتمال تصير عندنا ازمه واحنا داخلين اصلا بالازمه يعني. ورا ما تنحل الازمه ما يرجعون للقرارات القديمه.
0: يبقى ماشي على نفس القرار.
1: يبقى ماشي على نفس القرار يعني انت مثلا احنا مال البنزين اقول لك صار الازمه شنو؟ حسب ما دريت انه صار سعر المحسن هسه 1200 راح يصير يعني قرار مؤكد.
0: ما شفته والله.
1: حسب ما ادري يعني.
0: ما مفول من الازماني واليوم عندي لازم تفول.
1: خبر مؤكد او
0: ايه
1: يعني سمعت هيك وما اعرف.
0: طيب.
1: فهذا هذا راح يستمر هذا. الشعب عادي عنده امور تمام. يعني يطلع له اسبوع اسبوعين ضايق. وراح يمشيها. فيعني هن ذني اكثر شغلتين صوب يعني الشعب ما عنده قرار يتخذ اوصاف يتخذ قرارات ويطلع يطالب حقوقه. وشغله ثانيه قلت لك هذا الاقتصاد الوضع الاقتصادي يتاذى كله. عدة
0: شغل
1: ما
0: عنده شغل كلها تتأذى. إيه صحيح والله. طيب أنا أشكرك شكر جزيل.
1: أنا أشكرك
0: وأنا ممتن لحضرتك.
1: لا لا
0: وشوي اهدى على العالم لا تظل تأكل وحدك خلي العالم تأكل وياك شوي.
1: والله
0: هيجم ثلاثة لا كان أدريك فادي حتيناتك ثيناتي أنت حبيبي. إيه طيب أوكي تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا اتصالك باي باي. هلا باي. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: شلونك استاذ سلطان؟
0: انت شلونك؟
2: انا الحمد لله بخير
0: كل الحلو ان شاء الله يا رب دومك بخير
2: اجمعين يا رب.
0: يلا شنو
2: يعني هو اكيد مخاوفنا من الازمات اللي خلقوها التجار والشعب
0: والشعب
2: أوكي. يعني هو التاجر حتى لو ما يقرر يخلق ازمه
0: ايه؟
2: هو الشعب هم يخلق الازمه
0: طبعا. شعب يحب الأزمات أصلا
2: نموت على الأزمات
0: ايه.
2: أخاف
0: ايه. يصير شيء ايه.

0: كيفهم. بس احنا المفروض يعني نبدي نحد من هالموضوع. يقول لك
1: من يحد؟
0: احنا جيلنا احنا الثلاثينات العشرينات
1: يعني العشرينات يعني قصدك ايه؟
0: يعني عشنا فتره خلينا نقول هي مو مريحه بس اريح من الفتره اللي عاشوها اهالينا شبابهم. فالمفروض احنا نوعى هالموضوع ونحاول نطلع من هالدائره اللي حاطين روحنا بيها.
1: انت لا تنسين همين، شوف لا تنسين احنا العشرينات يعني هم تعرضنا الى ضغوط، واعتقد عندنا
0: احنا العشرينات كل شيء يعني ماكو شيء بالدنيا ما صار فيه.
1: احنا العشرينات شويه احنا العشرينات الحقيقه بعدنا يعني نطمح للافضل بصراحه، فلذلك متصالحين ويا نفسنا، على عكس طبعا يعني الكبار بالعمر ذول الخمسينات الاربعينات عمرهم اي ما ذول ذول خطيه انتهى، بس احنا العشرينات بعدنا
0: بعدنا
1: في ريعان
0: شباب.
1: طبعا شنو شفنا من الحياه كل شيء ما شفنا احنا الله يخليك.
0: والله ما شفنا
1: والله العظيم شنو شفنا
0: والله كفر يعني حشاك كفخ كفخ كفخ كفخ بدت
1: تفهم يعني هذا 21 صديقي مصطفى الدوري تحياتي لك هم 20 وهسه دا يكون حياته خطيه ما عنده
0: فعلا بعدنا دا نكون
1: حياته والله خطيه
0: صدق بعدها دا نكون نفسنا لانه احنا يعني بالفتره اللي المفروض احنا نكون بها نفسنا طلعنا من حرب وطفينا الطائفي وطلعنا من طائفي وطبينا في ازمات ماليه وطلعنا من ازمات ماليه وطبينا
1: بتاع ما شفنا احنا فتحنا عيننا على 2003 ما ندري صغار بعدنا كنا استونا غير 20
0: فعلا فالمفروض يعني احنا شويه نحد من هالموضوع، الناس شويه تقعد تستقر يعني لا تروح تشتري لك مسواق مال شهرين اللي قدام
1: هذا
0: ما راح يصير شيء.
1: كون عندي سلطه وامنع التشيل مال امهات، هذا التشيل ايش قد اكرهه.
0: هو هذا
1: اوف
0: هو هذا يعني اول ما صارت هاي الحرب قالت لي الله يحفظها قلت لها ما اروح ايش عندنا احنا ايش علينا الحرب بين ذولاك وبين هذول احنا شنو لا وسدوا مضيق خلص دخلي تدوس ترى تركيا يعني
1: يما ايش حكيت انت بالضبط
0: احتيت انا ذولا عندنا
1: ذولا هم نفسهم هذه المشكله يرتبون لنا الامور مو مشكله
0: مو انا مشكله رجعت من الشغل لقيتها محمله وشايله
1: مشيله المن مشيله ما حد يعرف. وبالمناسبه اعطيش سالفه هن شو وقت ما تجيهن ما عندهم فلوس هن دائما ما عندهم فلوس بهيش تفاصيل ما تعرفين الجوزيات ذني الخمسينات منين طلعن بحي تلقيها يا بس شو وقت ما تقول ما عندي
0: يعني والله خبري طلعن
1: كلهن عافيه
0: عمله صعبه
1: هاي المرتبه وضعها لا مصفطه خضر بس اكو
0: مو قلت منين جبت الخضر قلت لها اني بتو ما
1: تعرف احصل على خبر بتشيل ما اعرف منين يجيبن فلوس والله انت النسوان والله العظيم لا مرتاحين منه امهات ولا مرتاحين منه الزوجات ولا مرتاحين من الخوات ولا مرتاحين من
0: الصحبات دقيقه فنلندا لسه متافعه تاخذ مرتبه اسعد دوله في العالم يحكموها النسوان كلها النسوان
1: ودينا
0: هسه دخلت دطونا الحكم دطونا اياه
1: ما نعطيكم عمي الله يخليك انت
0: عمي دطونا اياه والله
1: ديكه فنلندا شوفيها شلونها حلوه تخبل شقره وشنها عبالك شمس وهادئه
0: لا ما قريته
1: وكيوت لا هو هذا شنو ما قريته
0: شفت شكونهم
1: القديم خبل يخبل ما اقول لك شنها شمس
0: احنا حتى اللي قاعدات بالحكم
1: والله العظيم حلوات
0: هالعبي السود ما ادري رايحين للنجف
1: ما اعرف ما ادري لا انت لابسه هيك شيء بمجلس النواب لعد او بالمنصب متروح للزياره شو تلبسين؟
0: ما اعرف والله ما ادري
1: وهاي من تروح للزياره تسمع بس هذا ذول الشباب والبنات اللي هناك موجودين الله يحفظهم طبعا ربطتش ادري زين عاد انت حكوني ما راح تحكي يلا اوكي اي كله من وراك
0: شلون عليك
1: اي والله العظيم وانا ما احب احكي
0: اي كلش
1: تعال يلا اوكي طيب تحياتي لك تسلمين يا ورده هلا مرحبا مصطفى هو باوع ماكو خمط لا من الحمر ولا من البرتقاليات هو نبغى كل الخمط ترى من الجوزي وانت لو عندك الاخضر ذاك ابو شيبه يعني دول عينهم ما تلحق

0: وين طيب ناخذ اتصال يعني. الو اخر اتصال.
1: الو
0: نعم
1: الله يساعدك مولاي.
0: سكتت ذاك البث مال عمير هسه شنو سكت عدي؟
1: إيه ليش؟ ليش يعني صار لي فوق ال 15 دقيقة عمار كامل؟ أنت عندك مشكلة ويا محمد؟ أنا ما عندي مشكلة وياك.
0: لا هو
1: ليش شاتلنا 15 دقيقة؟
0: يقول أنت صديق محمد. أنت سمعت؟
1: يا ما لي غرض بمحمد، الرجال يخابرني يطمن عليه ويقول لي ايه؟ شلونك وشلون صحتك؟
0: يوميا
1: هسا أنت بين فترة فترة خطيه خابرني الرجال ويقول لي شلونك كبر ايش عني يعني عن عائلتي شلونك صحتك عافيتك
0: ايه؟ اقول لك اسمع نعيم، لا انت بسده لا ايه؟ انت ليمه، انت باوروبا هو بكندا، انت زلمه يعني بالضبط، انت عندك ظهر مثل حالك حالنا ذاك عند الفجر، لا اكو رباط بينكم، لا ولد منطقه وحده، لا محافظه وحده، شلون ربطتوا هيك ربطه؟
1: والله دائما يخابرني ويسألني ودائما يسألني على زوجتي وعن بيتي.
0: اوكي.
1: ماكو 56 عمار كامل، انا ما لي دخل ب 56، انا رجال 57. اذا محمد 56 انا 57.
0: لا هو انا هو بالعكس، هو اثنينكم 57، مصطفى محمد 56 فول رقم واحد، واحد 56 اصلا ذاك.
1: هو سولف لك محمد شو مسوي به مصطفى لو ما سولف لك؟
0: مال يا مال. طيب تعال سولف لي، من ايش تخاف انت اذا صارت مثل هيك توترات بالعالم وانت قاعد هنا؟
1: والله قاعد هسه انا بالمانيا، يعني من سر هسه الحرب خاصه بين خواننا والربع،
0: اي
1: يعني تصعد عندنا ازي شيء، تصعد عندنا المحروقات،
0: المحروقات طبعا
1: والاكل
0: 100% صحيح،
1: يعني تعلق مو يعني مو بشكل مو طبيعي يعني.
0: طيب
1: اي يعني هسه اليوم الصبح كان يورو و84 قول الديزل، هسه لحد مده شهرين هاي الاسعار ثابته عندنا، بس ورا يعني على 1.7 لا احتمال يصعد ل 2 يورو ونص
0: يابا،
1: يجوز احتمال يصعد ل 3 يورو والله العظيم.
0: خوي اشتري لك بايسيكل احسن لك ابو سله.
1: او تبيش البايسيكل طاك الله، البايسيكل سعره 3000 يورو 4000 يورو
0: ايه.
1: هاي النوعيه الزينه
0: ايه
1: الكهربائي
0: هم تضعف شويه
1: هو شضعف السلطان 22 كيلو من بيت الباب الشركة جادي شين رايح مشاية مطلوب نذر
0: أقول لك سيس لا لا دوس بايدر انت سيس هيك شوية دوس وهاي مش دوس وامشي عادي شبيك
1: لو هي شارع عادي أوكي ماكو مشكلة، المشكلة هي الصعود أوكي ونب نزول ها تمام بس بالرجعة صعود بس شلون صعدة الله وكيلك يمكن هذني الشبكات ما قلبي طلع لبرا
0: انت اقول لك تداوم اول يوم ثاني يوم ثالث يوم مجلوط ما تلحق
1: يا ثالث يوم اول يوم وصل للشركة بعد ما ارجع اخابر ابني اقول له تعال جيب السيارة وتعال لا يعني الوضع كلش
0: أيوة يعني صحيح هو هاي مشكله ازمه يعني الوقود اللي تصير بالعالم كله وزياده اسعار المحروقات مع العلم الانتاج نفس الانتاج ولا تزال الامور طيبه بس موضوع اوكراني هو شوي اثر علينا بموضوع الوقود والتصدير بس حقيقه هذا تصير واحده من الازمات الصعبه كلها
1: بس احنا بالمانيا صدروا قرار التجنيد 2027 صار الزامي
0: صدق
1: صار عندنا الزامي اي والله عظيم
0: انا اخوك رضا
1: 2027 تجنيد الزامي
0: انت ما يروح احد عند من ولدك صح؟
1: لا عندي ابني رضا بس اللي مثل اللي داوم عنده جامع او اللي يدرس كذا احتمال ما مشمول بهذا القرار بس اللي قاعد على قول صاحبي قال لك الخوال منك رايدين جماعه تروح قلت له ايش قد يدفعون؟ قال والله ابو رضا كل شهر يدفعون 4000
0: حلوات
1: قلت له والله حجي اذا قلت له والله حجي اذا يسوونا 6000 قال لي قلت انت اول واحد اقص راسك
0: قلت لك اعوف رضا ومرضى كلهم اعوفهم واجي عليك انت قال لي بيسبيك 6000 ايش بيه حلوات
1: ام رضا قالت يعني اذا تجندت تحارب يعني ضد العراق قلت لها والله ابوي حط بيك يلا وكنت اذا بيها فلوس ما اهتم من اي واحد
0: والله انت بس سوالف بالله العظيم اسوي
1: لا واحد ما لا طبعا هو بس سوالف ضحك بس الله يجيرنا يا سلطان يجيرنا ويجيركم من هاي السوالف
0: والله امين يا رب ان شاء الله والله
1: والله العظيم
0: كن الله بس يحفظنا.
1: والله والله. والله انت ومنور بحرف السين
0: حبيبي،
1: ربي يحفظك ان شاء الله. والله شفتك انا على انستا،
0: الله يحفظك
1: ما شاء الله، ربي يوفقك ان شاء الله بكل خطوه تخطيها.
0: الله يخليك يا حبيبي بوجودك.
1: وعمار يرجع خطوه لورا، انت اللي قدام وعمار ثلاث خطوات لورا.
0: عمار هاي عمار هاي الحلقة الناس ادعت عليه، يعني لو مكانه أبات هنا أحسن بالله العظيم. بس سمير دع عليه دعوة ما مفلشة تفليش بالله.
1: لا أنا أقول يرجع أربع خطوات لورا، أنت ستة
0: أربع خطوات لورا يرجع تدري وين؟ ويا ولا صديقنا اسمع عمار طبعا همين، تحياتنا إلى عمار معروف. وذيك أيام يعني تخيل هو ذاك الزلمة عمار معروف، تحياتي إلى صديقنا هذاك، يقول أنا ذيك الأيام من أسوأ أيام حياتي لين كانوا يا عمار كان تخيل، يعني هي الأيام يرجع لها هو.
1: الليل اصعد عسي على البالكون وافتح زيجي وشون دعوه امي، ادعي دعوه من كل قلبي.
0: الله
1: الله يحفظكم ان شاء الله.
0: الله يسلمك يا حبيبي،
1: يحفظ قناه الرشيد، يحفظ انت وعمار كامل الولد.
0: تسلم يا حبيبي، تسلم
1: حبيبي سلطان بعد قلب الله يعني.
0: يلا شنو روح لهن، يلا روح البيوت. طيب مستمعينا، طبعا هذه المخاوف انا اعتبرها مخاوف مشروعه بصراحه. احنا دائما عندنا هذا التخوف، لكن يجب ان يكون بمقابل هذا التخوف اكو يقين بانه انا وصلت الى مرحله انه شفت كل المخاوف، فلذلك الحلول موجوده. ودائما خلي عينك بعين الله، الله سبحانه وتعالى ما ينسى عبده ابدا. نلتقي دائما على خير، تحياتي لكم، باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يهنئ رئيسة الوزراء الدنماركية بمناسبة إعادة انتخابها. رئيس البرلمان وملك الأردن يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات. السفارة الأمريكية هاريس بحث مع المالكي ضمان عدم استخدام الأراضي العراقية لتهديد السلام الإقليمي. مصدر: حالة كر وفار بين متظاهرين من الفلاحين وقوات حفظ القانون على جسر الجمهورية وسط بغداد. النزاهة: خروقات ومخالفات بمشروع قيمته أكثر من 4 مليارات دينار في كركوك. الخطوط الجوية العراقية تعلن تعليق جميع رحلاتها خلال مدة سريان إغلاق الأجواء. العثور على خزان وقود لصاروخ إيراني في الفلوجة بالأنبار. الاستخبارات العسكرية تعتقل تاجراً للمخدرات وتضبط 10,000 حبة في الأنبار. الخارجية الإيرانية مستعدون للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها. ترامب على إيران وإسرائيل: وقف إطلاق النار فوراً. طقس العراق: تصاعد الغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780-55-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.

0: الناس درس شاخر وعبير البياتي
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله
4: نتمشو يعني.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي لكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلان على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

تستاهل بالحيل وإذا كان ما تبغين بديتي رماح الهلاك المستشرة وخطواتي اللي بي

0: تحبه،
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب،
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

ما علينا يا حبيبي من كلام الناس.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت

0: التقليد الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اطحن سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهميان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياني.

0: فم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم أيمن الأبيض رافقني الغالي الحبيب عمر ثار بحلقة إن شاء الله تكون حلوة وممتعة لهذا اليوم الاثنين. تحية حب وسلام لكل أهلنا وناسنا وأحبابنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0780211 4115 0780211 6117. وألف تحية إلى كل من يتواصل ويانا. اليوم عندنا فد لعبة حلوة راح نلعبها أنا وياكم وعموري، لعبة الأسئلة، وراح نسولف بطريقة إن شاء الله تنال إعجابكم إن شاء الله. تختار رقم وهذا الرقم بسؤال راح يطلع، شنو هذا السؤال الله أعلم. خلي نسمع من هالرقم.

0: تواصلين وياكم على 0964770011415 اتصال. الو
1: الو
0: الو يا هلا.
1: هلا شلونك؟
0: يا هلا بيك.
1: وهران
0: شلونك؟ وهران
1: الحمد لله الله يخليك.
0: يا هلا بوهران. شلون كان يومك وهران؟
1: والله ممتع جدا.
0: احنا عندنا اليوم شويه حبيت انه نلعب لعبه الارقام والاسئله، شنو رايك؟
1: حلو
0: حلو،
1: يعني تغيير عن الاسئله النمطيه.
0: يلا اختاري رقم من الواحد للعشره.
1: سبعه.
0: سبعه، حلو رقم سبعه. شو يعني لك يعني رقم سبعه؟ شو عجب اختاريتي؟
1: يعني هوايه شغلات مثلا هي مواكب سبعه، يعني السبعه يتفائلون بها هوايه.
0: حلو،
1: يعني حتى الأدعية بالسبع مرات تقول، يعني هواية شغلات سبعة بها حلو تطالون بالناس.
0: حلو، سبعة سبعة سبعة. يقول شنو أكثر شيء يفرحك يسعدك؟
1: أكثر شيء يفرحني أو يسعدني هو يعني رؤية مثلا الناس اللي انت تحبهم كلش سعيدين او يعني ما بيهم شيء بخير، يعني
0: يعني مثلا الفلوس، الهدايا، الكلمة الحلوة، اكو شيء تفرح.
1: قلت لك يعني مثلا اشوف اهلي او خواتي او اخواني بخير وبسعادة ودائما اشوفهم بصحة، هذا اهم شيء عندي.
0: حلو زين. اوكي، اليوم على فكره انه تقدرون هم يعني مو بس انا اسالكم، انتم هم تسالوني، فاساليني. اساليني بس بعيدين احنا عن الامور الدينيه والسياسيه،
1: يعني
0: ما نحكي
1: بيها. مو فانتازيه وانما يعني بها اجابات هوايه. يعني اكثر يعني مثلا يصير عندك خيارات على سفر لنفرض المانيا فرنسا، من تختار؟
0: ألمانيا أو فرنسا؟ يعني اثنين يعني ذني هاي دول عظمى مثل ما يقولوا، حلوة
1: يعني صار مجال أو إيطال أو شيء وقالوا
0: إذا إيطاليا إيطاليا، إذا ألمانيا ألمانيا.
1: ألمانيا حلو، من شافتها ألمانيا فتشي مو طبيعي.
0: أنت رايحة لألمانيا؟
1: أي نعم، يعني بحيث من جيت لبغداد جيت للمطار يعني شايف العين من تشوف كله خضار خضار
0: طبيعة خلابة،
1: طبيعة مو طبيعية، يعني تشي في روعة، وتجي تشوف رأسا في الصحراء الطاحنة.
0: ما يخالف، بلدنا عزيز ما يخالف.
1: لا لا لا، هي يعني هيك للمتعة يعني، بس
0: فاهم أنا فاهم طبعا فاهم. طيب شنو او راح على الساعه الثانيه تقدرون هاي يعني هم
1: طيب
0: هم تسالوني
1: ان شاء الله.
0: يلا اوكي، انا اشكرك وهران.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. اليوم عندنا لعبة الأسئلة والأرقام، وأيضا تقدرون تسألوني أي سؤال في بالكم. شوي خلينا نغير، احنا قلنا اليوم شوي نكسر المود ونغير. وطبعا اكو هواية أسئلة، وأسئلة كلش حلوة، بس هي موجودة حسب كل رقم وبسؤال. طبعا مثلا رقم 7 اللي اختارته مثلا وهران يختلف عن رقم 7 اللي تختاره مثلا خلود، وهكذا. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجارية العراقية اللي يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011415.

والله عشيدك وزين سويت. عمر سوى شغلة عجبني بيها للأمانة. طبعا هذا نحكي عنه يعني في يوم من الأيام، موضوع اللي هو اللي أني أنام براس واحد، فهذه كلش نبهني عليها عموري. عشيدك عموري. نلعب لعبة الأسئلة واختار رقم، وهذا الرقم بيفت سؤال، يا أما يكون بجانب نفسي، يا أما يكون بجانب رياضي، أما راح نسولف، راح نروح للجغرافيا، راح نروح للتاريخ شوي، راح اختبر معلوماتكم. مو شرط يعني، جوز أسألك عن مثلا، جوز أسألك عن مطرب بالتسعينات أجنبي، أو مطربة أجنبية بالتسعينات. لا حلوة، يعني راح نتونس، بالعكس راح يصير عندهم فضول مثلا. حنسولف قصص حلوة، سوالف حلوة. أنا وياكم عموري على 0782111150 0782111617. جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0974770111. وخليكم ويانا متواصلين. أنا وياكم عموري.

تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 7700 1114115. وألف تحية إلى كل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا. طبعا على فكرة راح تشوفون أكفد محتوى، يعني أنا نشرته على صفحاتي اللي هو عن سؤال في المونديال وعن بالتحديد كأس العالم. سويسرا انسحبت، يعني مو انسحبت من المونديال، انسحبت من قررت تنسحب من المعسكر التدريبي. فرقوا، اكو واحد يقول لا في سويسرا انسحبت، لا ما تنسحب من المونديال، تنسحب من المعسكر التدريبي. ليش؟ لان داير مداير المعسكر طلعت انه اكو هذه عبارة عن محمية مال افاعي في امريكا، فانه حي راسا قمزه تسللت بالمعسكر من اخطر الافاعي. فالمنتخب السويسري هم شافوا الحياه قال لك يا روح ما بعدش روح. فهاي واحدة من الاشياء المفارقات، يعني هاي سؤال في المونديال ان شاء الله راح تشوفوها فشي كلش حلو. المنتخب الياباني كذلك انه يقيم بالمكسيك وايضا يريد يغادر المعسكر بسبب سوء الارضيه، يعني الارضيه تباوع، تقول ارضيه مال ساحه ترابيه. وهذا هاي هذه واحده من السوالف. اما بالنسبه للمنتخب النرويجي بسبب الحار وغيرها فهواي تفاصيل حلوه، بما انه اقترب المونديال، المونديال صار كلش قريب. على فكره واحده من السوالف الحلوه انه كرة كأس العالم هذه انه لازم تنشحن قبل تقريبا 6 ساعات، يعني تنشحن فهي تنطي 6 ساعات كاملة حتى بها هذه المجسات انه تنطي اشارة للفار وتنطي اشارة للحكم وتنطي اشارة للكاميرات على مود مبدأ التسلل وغيره. هذه الاشياء حلوة انا اعتبرها ومن الاشياء ومن الاسرار كأس العالم. اي نسخة حلوة في كأس العالم ما اعرف، يعني هم نقدر هسه راح نسولف اذا من خلال الاسئله. وطبعا عوده اللاعب احمد يحيى لاعب منتخبنا الوطني بسبب الاصابه، يعني تخيلوا وصل الى امريكا واسمه كان ضمن المونديال ولكن رجع بسبب الاصابه اللي تعرض لها في مباراه اسبانيا. شوف سبحان الله، يعني كل شيء بالقسمه، يعني ما ادري قسمه، ما ادري الواد انحسد، والله ما ادري. فهاي واحده من المفارقات القويه. بيتر جورجيس من سحب، ما تم استدعاء بالمونديال، كل الزعلان الولد. وهاي اخبار المونديال الحلوه الغريبه الحصريه. اما ديفيد بيكهام نجم الانجليزي ده يسوي اعلان لكاس العالم، تباوع تقول هذا احلى نسخه بكاس العالم، هو كل البلاوي بهذا المونديال. والواعب بالقوة يطببوهم والحر، هي مسألة الحر اللي راح تواجه المنتخبات. و 48 منتخب هواي للأمانة، يعني منتخب اسمه كرواسون، هذا مو مع احترامنا يعني إلي والله، بس منتخب يعني فأكو 48 منتخب هواي، المفروض يعني 32 منتخب. طبعا مساله هي انه هي مساله بيها يعني بزنس واعلانات واكثر مما هي كره قدم. فتحيه الى كل من يتواصل ويانا والى كل من يسمعنا على 0964 7700 1114 115 078 02 116 117.

يا بدريتو يا ابو عموري يحكي لي برونالدو الظاهره. والله عفي عموري والله يا ابو صفق. لا اها هسه اللي يقولون الحلقه راح تصير كلها رياضيه. عفي عليك. لا والله عجبني عنده خوش نظره. هي الظاهره هي رونالدو البرازيلي الظاهره اسمه رونالدو.

0: ضاعت هاي تعبها، هي هاي هاي عندها هاي كارثية، هاي من يسويها؟ لا الظاهرة، الظاهرة يخبر سريع نوبل. هو تذكره صارت بالبلاي ستيشن، دوس شفتين يشمر الطوبة. ايه هو رونالدينيو بالعقل، بالعقل. اي ذولا ما يكررون ذولا، رونالدو ورونالدينيو ورونالدو. رونالدو اتمنى اذا يعني بخير وسلامه من ترجع هم شوفه، هذا واحد من اعظم المهاجمين. عمار غسان مراسل قناه ومقدم البرامج، هو كان سابق طبعا مراسلنا، وكان لكن حاليا هو مقدم برنامج وعنده بودكاست سمينه. فانا اتمنى لك كل النجاح ان شاء الله. مساك الله بالخير عمار حبيبي.
1: مساء النور حبيبي عليك وعلى جميع المستمعين وعلى المخرج البطل، تحياتي لكم، مشتاق لك اخي الحبيب.
0: حبيبي عمار، عمر يقول لك هواي مشتاق لك. انا كلش يعني افرح من اشوفك انه انت عمار غسان دي يقدم بودكاست، روح نشوفوه فتشي خبول، ويا رب الله يوفقه. سبع والله سبع.
1: انا اشكرك يا حبيبي، تسلم والله، شهادة اعتز بيها.
0: يسلمك،
1: سمعت صوتك والله واتصلت، حتى ما اعرف شنو الموضوع والحوار، سمعت صوتك وراسا اتصلت.
0: مبدع
1: يعني، احب اسلم عليك وتحياتي لك، انت
0: حبيبي.
1: مبدع
0: حبيبي
1: يعني برنامجك جدا مهم.
0: اشكرك.
1: وعمر ايضا مهم واختياراته.
0: ورد عموري
1: مشتاق لكم.
0: انا مشتاق لك هواية عموري، هواية. يسلمك.
1: بدنا
0: نلعب لعبة الـ الـ الـ الـ الـ الأرقام، يعني أي. تختار رقم من الواحد للعشرة، اعطيني رقم وأني راح أسألك فد سؤال يعني على هذا الرقم.
1: جيد. رقم ستة.
0: ورقم ستة، شو عجب اختاريت رقم ستة؟
1: أشوف دائما إنه بيحظ. مع العلم أني أحب الأرقام الفردية وأحب السنوات الفردية والأشهر الفردية، بس رقم ستة دائما أشوف إنه ربما جيد مناسب إلي.
0: حلو. منو من اللاعبين اللي حبيتهم يحمل الرقم ستة؟
1: أنا مشكلة ما لي علاقة بالرياضة.
0: زين.
1: يعني حتى ما أعرف من اللي لاعب برشلونة وريال مدريد، ما أعرفهم يعني.
0: زين زين. طيب ال شخصية سياسية تاريخية قريتها أو مذكراتها وتأثرت بها،
1: شرط سياسية
0: يعني؟ مو، لا لا مو شرط، يعني يعني احنا من نقول سياسية نروح على غاندي، نروح على كيسنجر، ما لنا علاقة هنا أنا وهاي الأمور.
1: أي لا، ممكن أتقرب شوية بالتاريخ أكثر، ممكن أقول لك علي الوردي.
0: يعني كعالم اجتماع،
1: عالم اجتماع طبعا. موضوع سياسي، اكو حاليا موجود شخص هو حي يرزق، كاتب اسمه عبد الرزاق الجبران.
0: زين.
1: يطرح مواضيع سياسيه جيده ومواضيع اجتماعيه ودينيه، بس يعني اشوف نوعا ما مو كل كتبه، انا قرات له هواي كتب، سبع كتب تقريبا، عنده اطروحات او تساؤلات يعني منطقيه، تساؤلات منطقيه، وعنده ايضا غير منطقيه، لكن الاكثر انه انا اشوفه جيد هذا الكاتب والموجود هو عراقي بصراوي.
0: حلو والله، تحية لأهل البصرة، مبدعين كلهم يعني.
1: أكيد تحية لهم.
0: شو تحب بعد من القراءة؟ روايات؟
1: أحب الروايات، أحب الروايات اليونانية.
0: اليونانية يعني؟
1: الروايات مثل الإيطالية.
0: حلو حلو.
1: مثل رواية زوربا اليوناني.
0: زوربا اليوناني. إي إي إي إي إي
1: زين. رواية جيدة.
0: مرافي قاري له.
1: مورافي لا ما قاري له.
0: مورافي، ألبرتو مورافي، 1934. يحفظها.
1: أنا جاني كتاب هدية هياته يمي بالسيارة.
0: أي.
1: هسه جاني حتى يعني قرأت عنوانه، اسمه حيوانة الإنسان، الممدوح عدوان.
0: ممدوح عدوان.
1: سامن ذكرفي رأي بيانطيك. أي أعتقد يتحدث عن تصرفات السيئة جدا اللي يتخذوها أو يتصرفون بها بعض البشر.
0: حلو حلو.
1: حتى جاني هدية بعد ما قاري.
0: أكو
1: قاعد أقرأ كتاب فلسفة حاليا،
0: مثل
1: وجاني هذا الكتاب قاعد

0: أقرأ عالم صوفي.
1: عالم صوفي تحتاج طبعا، هي هذا مدخل الفلسفة كلش حلو.
0: أي هو يعني دخول الفلسفة هذا الكتاب، يعني قرأته وصلت تقريبا للصفحة 170، ما
1: عارف
0: حسيت إنه ماكو يعني ما انطاني شيء جديد بعده. يجوز لين قاري أنا كتب سابقا من شي طالب
1: يجوز بس حلو عافية عليك. شنو الأكثر شيء شدك بعلي الوردي؟
0: علي الوردي أكثر شيء كتاب، أو أكثر كتاب خلاني يعني كلش أؤمن بنظرية علي الوردي، هو كتاب الأخلاق اللي يتحدث بي يعرف كلش زين شلون يفصل بين مجتمع ومجتمع آخر، بين عائلة وعائلة أخرى، بين بيئة وبيئة أخرى، يعرف شلون يتعامل الإنسان المثقف برأيي أنا، هو اللي يعرف يتعامل ويا القاصي والداني، يتعامل ويا الكبير والصغير، يتعامل ويا اللي عنده ثقافة عالية جدا ولغة عالية، ويتعامل بنفس الوقت ويا الشخص اللي ما عنده طريقة يعرف يحكي بيها. يعني أنا أصدقائي بهم مثقفين، بيهم عمال، بيهم صح. واحد حمال
1: صح صح
0: وبيهم
1: صح.
0: واحد طبيب، بيهم واحد نائب بالبرلمان أصدقاء. فالإنسان اللي يعرف يتعامل ويا كل هاي الأشخاص ممكن يعني يكون إنسان مثقف، أنا أعتقد هيك شيء. فعلي الوردي ربما قريب إلى هاي النظرية، ودائما بكتبه يطرح وجهة نظر بعيدا عن موضوع الانتقادات اللي عليه كشخص، ما له علاقة. أنا أقرأ وجهة نظر أشوفها وجهة نظر جيدة، من الجيد أن توصف الأخلاق أنه هي مختلفة ما بين مجتمع وآخر، لأن بعض الأشخاص من يشوف شخص مقابلة من غير بيئة تصرف تصرف يقول عليه هذا ما مؤدب، وهو مع العلم لا مو هيك، هو هذا بمجتمع بيئته بتربيته أن هذا التصرف عنده طبيعي وعادي.
1: حلو.
0: فما زعل من المفروض يعني. فهاي النظرية عجبتني بعلي الوردي.
1: أنا فديوم يعني شرفني أنه تتكون يعني ضيف وياي بالبودكاست.
0: الشرف والله.
1: الله يسلمك.
0: يعني
1: راح تكون حلقة
0: كبيرة
1: حلوة.
0: ومبدع.
1: الله يسلمك. لا العفو.
0: يعني جدا أنا أكون فرحان بهذا الموضوع. وأتعلم منك يعني.
1: لا العفو العفو العفو عمور. لا العفو. وعمور يقول همين يقول هم فرصة، يقول لأن هو مشتاق لك.
0: الله يسلمك ويخليه. أيوة. عمر المخرج المبدع. دائما دا أسمع أغاني. قبل شوي أنا ما أعرف إنه البرنامج بعد سمعت الأغنية وبعدين. اللي هي هسه ماكو، يعني حلو انه يسلط الضوء على الاغاني الحلوه اللي
1: كامل.
0: هي
1: إيه؟
0: تعتبر قديمه.
1: لا هو عموري شلون من يقول عادل امام زهبك من الزهابيكه.
0: اكيد اكيد مبدع. تحياتي لك العمار، ربي يوفقكم ان شاء الله حبيبي.
1: انا اشكرك. شكرا شكرا عمار.
0: انا اشكرك واشكر اذاعه الرشيد الجميله وقناه حبيبي. الرشيد الجميله
1: حبيبي.
0: هذا الاسم البغدادي، الاسم الراسخ بالاذهان، ولي شرف انه عملت بهاي القناه لمده 5 سنوات ونص، وكانت من احلى تجارب حياتي. وما انسى هذا الفضل اللي قدمت لي القناه من طلعت للشاشه، وتفاصيل كثيره يعني ربما ما يكفي الوقت انه انا احكي شنو الرشيد.
1: يا نحكيها بالبرنامج، وان شاء الله تنورنا وتكون شرف. واحد من احلى الضيوف ان شاء الله.
0: تشرف تشرف حبيبي. تحياتي لك وللجميع.
1: يا هلا يا هلا. وهاي فد هداء حلو من عموري ومن عندي لحضرتك.
0: شكرا يا ذواقين.
1: سلمك.
0: شكرا جزيلا حبيبي. ممنون. مع السلامه.
1: يا هلا.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد أف أم في كل مكان. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

تواصل وياكم تحية حب وسلام لكل أهلنا وناسنا وأحبابنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 5. طبعا أنا كلش فرحت باتصال صديقنا المبدع الإعلامي عمار غسان. أتمنى له الصحة والعافية يا ربي، إن شاء الله يكون ضيفنا في حلقة بودكاست إن شاء الله. ألف تحية وإلى كل أهلنا وناسنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، بدنا نحكي بأنه عندنا أسئلة، يعني مجموعة أرقام وكل رقم بسؤال معين، 6 يختلف عن متصل مثلا يخابر يقول هذا رقم 6. ليش؟ لأن هو مثلا عمار غسان يحب رقم 6، لكن مثلا ندى تحب رقم 6 لغاية معينة. فكل رقم بسؤال مختلف تماما، ومن بي سؤال يعني حياة مختلفة بتفصيلة مختلفة بروح مختلفة. فراح نسولف نضحك نشاق ندردش. شفتونا احنا وين رحنا؟ ساعة على رونالدو، ساعة رحنا على علي الوردي، ساعة وهكذا. اليوم شوية حبينا نكسر الجو، غير المود. وايضا تقدرون تسألوني اي شخص، لك المايك وتقدر تسألني اي سؤال بعيد عن السياسة والأمور الدينية. تحية لأحمد الجنابي، أتمنى على الصحة والعافية، منورنا. هو وشواربه عراقي أصلي. وردة حمودي. ألف تحية لكل الأصدقاء لكل المحبين. نسمع شيء من عموري وبعدها متواصلين.

0: تواصلين وياكم. عندنا اتصال لما.
1: صباح مهيمن.
0: يا هلا.
1: صباح الورد لك.
0: يا هلا بيك لما.
1: نور بالصبح.
0: شلونك؟
1: هلا الحمد لله مهيمن، انت شلونك؟
0: الله يسلمك، يا هلا بلما.
1: هلا.
0: شلون كان يومك؟ احكي لي.
1: والله زين الحمد لله.
0: زين.
1: كل الزين يعني أكيد.
0: يعني أسأل نختار رقم ونسأل.
1: أي أوكي. رقم 4.
0: رقم 4 دائما إنه أنت يعني تختارين هذا الرقم 4. شنو يعني ذكرك بشيء رقم 4؟
1: لا هو ما يذكرني بشيء، بس رقم 4 يعني أشوفه بالنسبة لي رقم متوازن. رقم 4 يعني خلينا نقول اتجاهات الأربعة، شمال شرق غرب. وثاني شغلة إنه رقم 4 يمثل 4 أساسيات بالكون اللي هي الماء والهواء والنار والتربة، فها يعني شيء حلو. وثاني شيء ثالث شيء هو شهر ميلادي وشهر نيسان بهم كل شيء، الأشياء الخريف والصيف والربيع وكل هالأشياء، فهذا يمثلني كلش أحبه.
0: زين، بما إنه رقم 4 أغرب موقف تعرضتي له بحياتك؟ أغرب غريب غريب
1: يعني شو أقول له غريب؟ يعني أنت تمشي في الشارع وتكرم الحذاء مالك ينقطع.
0: أوه غير موقف هذا. سويتي والله شنو؟ أخذتي تاكسي؟
1: والله أتذكر ثالث متوسط امتحانته طلعت أمشي، يعني كان صيف الجو كل الصيف فأمشي، فما أدري يعني أثناء ما كنت أمشي يعني
0: هذا موقف حرج هذا شنو؟ والله
1: لا، وكان اكو يعني فد شنو اقول لك يعني مدرسه يعني هم انا اعداديه، فكان يعني فد هوسه يعني، فاني ما ادري شو اسوي يعني، ما ادري اسوي يعني ما نباوع مهما يعني تكرم ال هاي الحزام مال بقى برجلي والهاي
0: إيه؟
1: بقت وراي امشي اباوع ورا الحذاء
0: زين
1: لزم التاكسي يعني اشرت على تاكسي يعني من بعيد السياره فتاكسي فوصلته كلش قريب على بيتنا يعني مو كلش بعيد بعيد بس تحتاج مسافه طويله يعني
0: انا لو منه لابو تاكسي وادري بيك اخذ 50,000
1: ما قدرت امشي يعني قلت له بشوي بس قربها علي يعني كلش قال شنو قلت له يعني تكرم القطع فما ما
0: يعني هسه هو والله لما التاكسيات تحياتنا لهم ما عندهم اسئله
1: لا انا تخيلت الناس كلها تباوع علي والناس
0: طبعا واحد
1: تعرف الناس ما حد يباوع عليك بس انت انحرجت تحس انه كل الناس تباوع عليك يعني فتشي يعني والله العظيم يعني يعني هذا هسه اتذكر واضحك يعني يعني كل ما تجي ببالي اضحك هذا كل مكان اللي امشي بيه اباوع عليه اقول هذا المكان اللي صار بي
0: هذا صار بي يعني هذا الموقف
1: اي
0: زين اساليني
1: ها مهيمن لو يخيرونك ينطونك $1,000,000 بس بشرط بس يقولوا
0: هم بشرط
1: اي والله تختار اكله تحبها تاكلها يعني على مدى حياتك بس هاي الاكله ومع $1,000,000
0: والله سهله
1: والله سهله
0: والله العظيم سهله يوميا عندي يعني استعداد اكل باميه وتمن
1: يوميه
0: والله يوميه
1: $1,000,000
0: والله
1: يعني ما خاف تغير في الدجاج يعني سوي
0: ما احنا
1: احنا
0: جيل شفنا اشكال عادي كلش طبيعي يومية بامية وتمن هاي نعم وغير عندي يعني $1,000,000
1: انا لو منك اصوم ما اكل بعد
0: لا ليش بامية وتمن تخبل ويوم خلي وياها زنة لحم ويوم زلاطة يوم انوع بالزلاطة
1: يوم تريد تسوي
0: مو يوم اسوي هدليمية
1: تمشي تمشي
0: شلون تمشي
1: كل شيء تمشي وعلى فكرة قبل شوي آسف حكيت انتم على علي الوردي يعني علي الوردي عنده فد موسوعة ضخمة
0: طبعا
1: اللي هو كتاب
0: دراسة في طبيعة المجتمع
1: لمحات اجتماعية في تاريخ العراق الحديث او المعاصر كلش مهم هذا يدرس عن المواطن العراقي يعني طبيعته مزاجه
0: طبعاً
1: تفكيره
0: هو
1: يعني فشي يعني والله العظيم يعني انا قريت يعني تقريبا يعني باقي اخر شيء يعني اخر جزء شويه بي بس كلش حلو يحكي عن تاريخ العراق من الاحتلال العثماني والثوره ال20 ولحد تاسيس الدوله العراقيه الحديثه كلش مهم بقصص وروايات وفد شيء يعني طبعًا يعني كل شيء اللي القراءة فد شيء يعني يعني شلون أقول لك اجتماعي ثقافي سياسي كل شيء به.
0: لا راقي علي الوردي الله يرحمه.
1: أي علي الوردي مزاجية العراق صح يعني صح. يعني من كل ما أشوف شخص عصبي ومزاجي أقول سبحان الله هذا علي الوردي يعني كاتب هذا الكتاب 50 سنة صار له.
0: لا هو طبعا دارس. هو سوى دراسة هو أي. كان هو دارس حتى بأمريكا طبعا طبعا.
1: أي أي أي اي فكلش حلو يعني موسوعة مالته هاي هذا اضخم مجلد عنده يعني او موسوعة عنده 6 اجزاء.
0: انا كلش اشكر شلومه.
1: انا اللي اشكرك مهيمن. هلا
0: يا هلا
1: هلا وهلا.

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964 770011 4115. تحية لكم وإلى كل من يسمعنا. حلو كان سؤال يعني لما وشوي كان بجانب حلو كوميدي، وأريد بعد أنه أسألكم وتسألون. اليوم عندنا فقرة الأرقام وبها عدة أسئلة حلوة، بها هواية أشياء، بها شخصي، بها مثل ما سمعنا الموقف من لما تعرضت لموقف. وللعلم يعني هذا موضوع أن واحد يعني جلكم الله مثلا يقطع الحذاء مالته أو كذا، ترى وصدق يعني موقف غريب ومحرج بنفس الوقت. فمواقف هواية وإحنا مستمتعين في هذه الحلقة أنا وياكم وعموري على 0728-0212-415-0728-0211-7. ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين. نسمع من عموري بعدها متواصلين.

طبعا تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. ألف تحية لكل المحبين وللأحباب وجاليتنا العراقية. شكرا إلى كل من تواصلوا يعني. شكرا عمار غسان، شكرا لما، شكرا أيضا وهران، أتمنى لها الصحة والعافية. طبعا الجالية ألف تحية لهم. اليوم ما سمعنا صوت الجالية لكن هم أكيد باقين على الاستماع، فأتمنى لهم يا رب يوم حلو ويوم ممتع. حلقتنا شارفت على الانتهاء، أتمنى أنه كانت حلقة حلوة خفيفة، وإن شاء الله تستمتعون أكثر وتستفادون أكثر في حلقتنا أو حلقاتنا المقبلة. مهمة الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر. راح أترك الختام ويا عمور، في أمان الله.

افشل واقع بمهنة، امي من تحجي بشفايفها كمان صوتها يهدي الوجع من تعزفنه، ام هيبة ملكة ودمعة يتيم همها ما تشيل خطية تشيل همنا،

بس أبوي جنة، أبوي بالدنيا بعد ما ألقمل، الناس تنطي تسوي مني عليك، أبوي ينطي بس أبد ما يسوي مني، أبوي شخصية وثقل حب وحنان، أبوي أعجز أو في حقه واحكي عنه، أبوي اللي تخاف الزلم وجه المضيف وجوه بيته يضحك ويلعب ويانا لو لعبني.

أبوي جنة، أبوي بالدنيا بعد ما ألقمت.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

حبيت لو صايغ صغيح وقبل لا ينسى يقول إنساني إش قد حلو الحبيت لو رايد يخون يجي يقول لي راح أخونك آني مو بحجة حيل تعبان أغدنامي سدة من عنده يخابر ثاني أدري حضناتي ولا غزغن بي وحتى لو داير ملح بحضاني هذا صوتك يا قلب كل هم نديك اللي هيك حال أصل من الخلاني

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: معكم الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم،
4: معكم الرشيد FM.